0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: حياتي.
1: أسعد الله صباحكم بالخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000، نحييكم على الهواء مباشرة في عدد إخباري جديد من برنامج هذا الصباح. حتى تمام 8 نتواصل وإياكم عبر الموجة 106.3 FM في مطالعة إخبارية صباحية لأبرز وأهم المستجدات الإخبارية. اليوم هو الأحد 16 من أغسطس آب لعام 2026، الثالث من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة.

الأصاد الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. أشارت الأرصاد إلى أن هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار تكون مهيئة خلال الساعات الظهيرة، خاصة فوق المناطق الشرقية، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. في ساعات المساء تبقى الفرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار قائمة، خاصة فوق المناطق الشرقية، وبطبيعة الحال قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً.

هذا رأيكم مستمعينا، آخر التطورات والمستجدات الميدانية. الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد بأن طواقمه في الخليل تتعامل مع 10 إصابات من جراء اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال.

مستوطنين بحماية جيش الاحتلال يهاجمون الأهالي ويطلقون الرصاص الحي في حارة الجعبر بمدينة الخليل فجر اليوم. قوات الاحتلال لا تداهم عددا من المنازل وتعبث بمحتوياتها خلال اقتحام بلدة بيت لقيا غرب رام الله. يعتقل الشاب حمزة إبراهيم بدوان عقب مداهمة منزله في قرية بيتين شمال شرق رام الله. مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يهاجمون عائلة زلوم في منطقة بيت عنون شمال الخليل ويحتجزون الأهالي ويعتدون عليهم.

0: فاصل قصير ونعود لنستكمل وإياكم متابعاتنا الإخبارية.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
0: في مخيم العروب شمال الخليل، قوات الاحتلال اعتقلت احد الشبان واستولت على مركبته في ساعات مساء امس.

يعتدون على مواطنين في بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس. خمسة مواطنين بردود في هجوم لمستوطنين على قرية أم الخير بمسافة يطا، ومستوطنون يهاجمون قرية المغير ويقتحمون أطراف بلدة سنجل. جنوب نابلس هاجم المستوطنون طاقم البلدية أثناء توجهه لإعادة التيار الكهربائي إلى المنازل المحاصرة منذ نحو أسبوع، فيما احتجزت قوات الاحتلال 3 من أفراد الطاقم. مصادر محلية أفادت بأن الطاقم البلدية توجه إلى المنازل بعد الحصول على تنسيق لإعادة التيار الكهربائي الذي قطعه المستوطنون عنها منذ أكثر من أسبوع، إلا أن مستوطنين هاجموه وحاصروه قبل أن تتدخل قوات الاحتلال وتحتجز 3 من أفراد الطاقم.

في المصادر أن المستوطنين يواصلون حصار منازل 3 عائلات في بلدة قصرة وسط انتشار لقوات الاحتلال، ويحاول المستوطنون منذ نحو 4 أشهر اقتحام المنزل والاستيلاء عليه، ما دفع أبناء العائلة إلى التواجد فيه على مدار الساعة. ويقع المنزل على قمة جبل رأس العين، وهي من المناطق المرتفعة في محيط جنوب نابلس.

الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات يفيد بأن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءاتهما القانونية في واقعة مقتل مواطن يبلغ من العمر 34 عاما من سكان قرية وادرحال وإصابة شقيقه إصابة خطيرة في شجار وقع في بلدة الخضر جنوب بيت لحم مساء أمس. وأوضح رزيقات أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان تمهيدا لإحالته إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول. لاحقا أعلن المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات القبض على المشتبه به بارتكاب جريمة القتل التي وقعت في بلدة الخضر، وقال إن قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية انتشرت في البلدة لحفظ الأمن والنظام، مؤكدا أنه جرى توقيف المشتبه به لحين استكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.

في قطاع غزة شهيد ومصابون بقصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس. مصادر صحفية أكدت أن الشاب محمد بشير أبو عرمان من دير البلاح ارتقى برصاص قوات الاحتلال شمال شرق مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما نقلت الطواقم الطبية مساء أمس مصابين اثنين جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق مكتظة بالسكان وسط خان يونس جنوبية قطاع غزة. كما أصيب مواطنان اثنان من حي الزيتون جنوب مدينة غزة برصاص من رشاش آلي إسرائيلي مثبت على رافعة شرق المدينة، ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ بلغت حصيلة الضحايا منذ توقيعه في أكتوبر الماضي 1262 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 4168 مصابا بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة.

المدني في قطاع غزة أكد يوم أمس أنه انتشل رفاة 12 شهيداً من أسفل ركام منزل دمرته قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. وقال مدير العلاقات العامة في الدفاع المدني بمدينة غزة عبد الله مجدلاوي إن الدفاع المدني انتشل رفاة 12 شهيدا من منزل لعائلة البطنيجي في منطقة عسقولة في حي الزيتون. وأضاف أن الدفاع المدني باشر العمل على انتشال جثامين شهداء منزل عائلة المغربي في منطقة عسقولة بعد الانتهاء من منزل عائلة البطنيجي.

المتحدث باسم جيش الاحتلال أعلن في ساعات مساء أمس عن انفجار عبوة ناسفة بدبابة تابعة لقوات الفريق أو فريق القتال التابع للواء جفعاتي في جنوب قطاع غزة في منطقة ما يسمى الخط الأصفر، وأشار إلى أنه لم تقع إصابات من جراء انفجار هذه القوة، لافتا إلى أنها يبدو بأن هذه العبوة قديمة وقد انفجرت بعدما صعدت عليها الدبابة دون أن يقع إصابات في صفوف الجنود حسب المتحدث باسم جيش الاحتلال. المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران في تصريحات صحفية يقول إن عمليات الاغتيال الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة تكشف عمليا موقف حكومة الاحتلال الرافض للوصول إلى أي اتفاق. وأضاف بدران أن نتنياهو يواصل الخروقات في مجالات عدة لأسباب انتخابية ومصالح شخصية في وقت أصبح فيه تعنت الاحتلال واضحا لدى كل الأطراف المعنية إقليميا ودوليا.

وأضاف حسام بدران أن الحركة حماس بطبيعة الحال والفصائل الفلسطينية وافقوا بشكل واضح ونهائي على خارطة الطريق، وهذا بشهادة الوسطاء جميعا، مؤكدا استعدادهم لتنفيذ كل بنود الاتفاق المطلوبة من طرف الجانب الفلسطيني. وقال إن بعض تصريحات نيكولاي ميلادينوف المسؤول في مجلس السلام غير مقبولة ولا تتماشى مع نصوص وبنود الاتفاق نفسه، وحماس وضحت له ذلك من خلال التواصل المباشر معه. في هذا الإطار توجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إلى القاهرة مساء أمس لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين قبيل زيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة، بحسب ما أفاد مصدر في الحركة. وستكون هذه أول زيارة يجريها الحية إلى مصر منذ توليه قيادة حماس أواخر تموز يوليو الماضي، ومن المقرر أن يلتقي صباح اليوم برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد. ومن المنتظر أن يزور كوشنر إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن خطة مجلس السلام لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي رفضها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وسيرافق كوشنر في الزيارة نيكولاي ميلادينوف الممثل الأعلى لشؤون غزة فيما يسمى مجلس السلام الذي أنشأه ترامب. وتأتي التحركات بعدما رفض نتنياهو خطة من 15 نقطة أعلنها ميلادينوف، وافقت بموجبها حماس على تسليم سلاحها إلى لجنة فلسطينية جديدة تتولى إدارة قطاع غزة. وقال مسؤولان في مجلس السلام إن كوشنر وميلادينوف يأملان في إجراء محادثات بناءة بشأن المضي قدما في خطة ترامب التي بدأت بإعلان وقف لإطلاق النار في تشرين أول أكتوبر 2025. ويتضمن الجزء الأخير من خطة غزة التي وافقت عليها حماس في أواخر تموز يوليو أن تبدأ إسرائيل انسحابا تدريجيا من أجزاء واسعة من القطاع وفقا لنسخة أولية أصدرها مجلس السلام، لكن ميلادينوف تراجع لاحقا عن هذا الموقف مشيرا إلى أن إسرائيل لن تكون مطالبة بأي التزام قبل تخلي حماس عن كل أسلحتها وصولا إلى بنادق الكلاشينكوف.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نتواصل وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 وبرنامج هذا الصباح الإخباري. العناوين الإخبارية البارزة لهذا الصباح: مصادر أمنية إسرائيلية تقول إن خطة كاتس بشأن المستوطنين غير قابلة للتنفيذ. تفاصيل هذا الخبر: إذ يسود استياء واسع في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من توجيه وزير الجيش إسرائيل كاتس بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المتعلقة بالمستوطنين في الضفة من الجيش إلى الشرطة، وبدأ الجيش بصياغة موقف مهني وقانوني يعتبر أن الخطة بصيغتها الحالية غير قابلة للتطبيق وسط تحذيرات قانونية وإسرائيلية من أن تفسيرها قد يفسر أو تنفيذها قد يفسر دوليا بوصفه ضما فعليا للأراضي المحتلة. وبحسب ما أوردت صحيفة

الميدانية فيها. وكان كاتس أعلن الجمعة أنه أوعز إلى الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المسائل المدنية في الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية، بحيث تنشئ الأخيرة قوة مخصصة لهذه المهمة، فيما يقتصر عمل الجيش وفق رؤيته على ما وصفه بالإرهاب الفلسطيني. ونقلت هآرتس عن ضابط إسرائيلي رفيعا قوله إن تصريحات كاتس تدل على أنه لا يعرف القانون المطبق في المنطقة ولا علاقات القوى على الأرض، مضيفا أن توجيه الوزير يتجاهل السؤال الأساسي: من هو صاحب السيادة في الضفة وإلى أين يمكن لأحداث كهذه أن تجرنا؟ وتقوم المنظومة الإسرائيلية في الضفة الغربية مستمعين على كون قائد المنطقة الوسطى في الجيش هو صاحب السلطة العسكرية فيها، بينما تعمل الشرطة الإسرائيلية في إطار صلاحيات محددة وبتنسيق مع الجيش. ضباط إسرائيليون شددوا على أن الشرطة لا تملك صلاحية العمل بصورة مستقلة داخل المناطق المصنفة ألف، كما أن وزير الجيش لا يستطيع إصدار أوامره مباشرة إلى عناصر الشرطة، شأنه شأن عدم قيام الشرطة أو عدم قدرة الشرطة على توجيه الجيش في منطقة يخضع فيها القرار للقيادة العسكرية.

إذن يبدو أن هناك رفض للجيش أو من جانب الجيش تحديدا لخطة وزيره إسرائيل كاتس المتعلقة بنقل صلاحية إنفاذ القانون على المستوطنين إلى الشرطة على اعتبار أنها غير قابلة للتطبيق وسط تحذيرات من جهات قانونية إسرائيلية وأمنية من أن هذه الخطوة قد تفسر من المجتمع الدولي على أنها تطبيق فعلي لما تسمى السيادة الإسرائيلية على الضفة. طبعا هذا القرار جاء بالتزامن مع التصاعد غير المسبوق فيما يحدث في الضفة من انتهاكات واعتداءات وهجمات للمستوطنين وتحديدا ما يحدث في قصرى من حصار لمجموعة من الأهالي في داخل ثلاثة منازل منذ حوالي 8 أيام. حتى هذا اليوم يتواصل حصار المنازل والأهالي ويمنع النشطاء الأجانب وأيضا أصحاب وأقارب هؤلاء السكان من الوصول إليهم وإيصال المساعدات الغذائية إليهم، فيما يسمح للمستوطنين باستباحة المكان. الذين أعادوا يوم أمس نصب الخيمة التي أزالها الجيش عادوا نصبها مجددا أمام المنزل.

24 محطة أكسجين خارج الخدمة في غزة وتحذيرات من توقف مرافق صحية. مراكز تسجيل الناخبين في الضفة تفتح أبوابها اعتبارا من صباح يوم أمس إذانا ببدء أولى المراحل العملية للانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين ثاني نوفمبر المقبل، والتي ستكون الأولى منذ انتخابات عام 2006. وتستمر عملية التسجيل وتحديث بيانات الناخبين حتى مساء يوم الأربعاء القادم وفق الجدول الزمني الذي حددته لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية. ودعت اللجنة كل من تنطبق عليهم شروط التسجيل ولم ترد أسماءهم في سجل الناخبين إلى تسجيل أسمائهم خلال الفترة المحددة، كما أتاحت لمن سبق تسجيلهم إمكانية تحديث بياناتهم. ويحق للفلسطينيين الذين بلغوا 17 عاما فأكثر التسجيل

في سجل الناخبين. ومن المقرر فتح باب الترشح للانتخابات في 26 من أيلول سبتمبر القادم على أن يستمر حتى 7 من تشرين أول أكتوبر، فيما تبدأ الدعاية الانتخابية في 6 من تشرين ثاني نوفمبر. وتكتسب الانتخابات المرتقبة أهمية خاصة كونها الأولى للمجلس التشريعي منذ نحو 20 عاما، بعد سنوات طويلة من الانقسام وحرب غزة، وفي ظل مساع لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية وتجديد شرعيتها عبر الانتخابات.

قطر تدين اعتداءات المستوطنين في الضفة وتدعو لحماية الفلسطينيين. الأمم المتحدة تحذر من أن شبكة تضم أكثر من 900 حاجز وعائق مادي إسرائيلي في الضفة تعيق حركة العاملين في المجال الإنساني وتؤخر وصول المساعدات إلى الفلسطينيين المحتاجين، فيما لا تزال 3 عائلات في قرية قصر جنوب نابلس محاصرة دون تمكن طواقم الإغاثة من الوصول إليها.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، متواصلون وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 وبرنامج هذا الصباح الإخباري.

في الأخبار البارزة لهذا الصباح نتابع وإياكم تقارير عن أن حركة حماس ستجري انتخابات داخلية في قطاع غزة هذا الأسبوع لاختيار رئيس مكتبها السياسي في القطاع. وبحسب ما أوردت صحيفة العرب الجديدة عبر موقعها الإلكتروني نقلا عن مصادر مقربة من الحركة، فإن القيادي علي العمودي هو المرشح الأوفر حظا لخلافة خليل الحي رئيسا لحماس في غزة بعد أن انتخب الأخير رئيسا لمكتب الحركة السياسي بعد منافسة مع خالد مشعل. وعدت المصادر أنه في حال تأكيد انتخاب علي العمودي فإن ذلك سيشكل مؤشرا مهما على الاتجاه الذي تعتزم قيادة الحركة في غزة اتخاذه في المرحلة القادمة. وأشار التقرير إلى أن العمودي من أقرب قيادات حماس إلى رئيس مكتبها السياسي السابق يحيى السنوار، وأكدت المصادر أن العمودي برز أيضا واحدا من الداعين إلى نهج سياسي أكثر براغماتية في مرحلة ما بعد الحرب على القطاع، كما أنه من بين أكثر قيادات الحركة تأثيرا في الدفع داخليا نحو قبول خريطة طريق مبعوث مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف لقطاع غزة. وقالت المصادر إنه يؤيد تعزيز المسار السياسي لحماس بما في ذلك المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 22 نوفمبر القادم. ولعب العمودي وفق المصادر دورا داعما للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 21 أكتوبر الماضي الذي عقدت مباحثاته في مدينة شرم الشيخ المصرية.

في جنوب لبنان تصعيد إسرائيلي لافت 11 شهيدا، وجيش الاحتلال يتحدث عن إصابة 3 جنود بجروح خطيرة في هجوم بطائرة مسيرة مفخخة لحزب الله.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 11 شخصا بينهم 3 أطفال في غارات إسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهراني جنوب لبنان يوم أمس. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن جيش الاحتلال نفذ مساء أمس عملية تفجير عنيفة في بلدة طلوسة جنوبية لبنان، وذلك في إطار تصعيد هو الأعنف منذ توقيع اتفاق الإطار بين الجانبين في 26 من يونيو حزيران الماضي. وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن الغارات العنيفة التي شنها جيش الاحتلال منذ فجر السبت جاءت ردا على ما وصفه خرق اتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله، زاعما أن الحزب شن هجوما بمسيرة مفخخة أسفر عن إصابة 3 جنود بجروح خطيرة. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال إن حزب الله يتحمل مسؤولية الوجود الإسرائيلي في لبنان، مضيفا أن المناطق التجريبية هي المسار الوحيد للسلام. أما حزب الله فقد حذر إسرائيل من استمرار اعتداءاتها على لبنان، مؤكدا أنها ستقابل بما يناسبها، وذلك تعقيبا على الغارات الإسرائيلية المكثفة التي أسفرت عن استشهاد 11 لبنانيا بينهم 3 أطفال وامرأتان. هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن الهجوم الذي استهدف جيش الاحتلال نفذ في منطقة مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان بواسطة طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه الجنود العاملين في المنطقة، وأشارت إلى أن 3 من الجنود أصيبوا بجروح خطيرة، أحدهم توصف حالته بأنها حرجة. أعلن الجيش أن المصابين هم ضابط وجنديان، وصفا جروحهم جميعا بأنها خطيرة.

وسائل الإعلام السورية تفيد بأن قوات إسرائيلية توغلت فجر اليوم في بلدة الرفيد بريف القنيطرة جنوب سوريا ونفذت عمليات دهم وتفتيش شملت عددا من المنازل دون معلومات عن اعتقالات أو تفاصيل أخرى بشأن حجم القوة المتوغلة أو ما إذا كانت قد انسحبت من البلدة. الشركة العاملة للكهرباء الليبية تعلن خروج عدد من محطات الإنتاج عن الخدمة إثر انفجار وقع مساء أمس بالقرب من محطة كهرباء الزاوية في وقت تتعرض فيه منشآت حيوية في المنطقة لسلسلة هجمات بطائرات مسيرة مجهولة منذ نحو أسبوع. المهلة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو حزيران الماضي تنتهي رسميا غدا الاثنين وسط جمود المسار التفاوضي الذي كان يفترض أن يقود إلى اتفاق أشمل بشأن الملفات التي شكلها جوهر الصراع بين الجانبين وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. وفي أحدث المواقف الإيرانية قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن طهران لم تتخذ بعد قرارا بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة وأكد أن المحادثات الجارية مع سلطنة عمان منفصلة عن ذلك المسار وتركز على ملف فني يتعلق بتحديد خطوط بحرية جديدة لعبور السفن في مضيق هرمز.

إصابة الممرض محمد نبيل المطور بشلل نصفي برصاص المستوطنين خلال هجومهم على بلدة سعير شمال الخليل. وسائل إعلام ومصادر صحفية أفادت بأن الممرض المطور أصيب بشلل نصفي إثر تعرضه لإصابة بالغة في الظهر بالعمود الفقري برصاص المستوطنين خلال هجومهم على منطقة العديسة في بلدة سعير شمال الخليل، ما تسبب في قطع بالحبل الشوكي وإصابته بشلل نصفي دائم. إصابة المطور عقب إقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة العديسة وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وأراضيهم في المنطقة.

0: نصل وإياكم مستمعين إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم ناس القاضي، وتحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية. طاب يومكم، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

صباح الخير. الله يسعد صباحكم وأهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم. نحن معكم حتى العاشرة عبر موجتنا العامة 106.3. كمان فيكم يتابعون عبر الموقع الإلكتروني lrb2000.bs/live وعبر موقعنا وعبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد صباحكم.

من اليوم الأحد الثالث من أغسطس آب لعام 16 من أغسطس آب لعام 2026، الثالث من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة.

لكل أهلنا في بيت لحم ولكل مستمعينا أينما تواجدتم في صباح جديد، نتمنى أن تكون الكلمة فيه أهدأ من الغضب وأن يكون صوت العقل أعلى من صوت الخلاف.

0: مستمعينا، ما شهدته بيت لحم من جريمة قتل مؤسفة هو وجع يمس كل بيت وكل إنسان، ويذكرنا بأن حياتنا ودماء أبنائنا أغلى من أي خلاف أو لحظة غضب. إذن شهدت بلدة الخضر جنوب بيت لحم حادثة مؤسفة أسفرت عن وفاة مواطن يبلغ 34 عام من سكان قرية واد رحال وإصابة شقيقه. للوقوف على تفاصيل ما جرى وما وصلت إليه التحقيقات، نستضيف الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العميد لؤي رزقات. الله يسعد صباحك عميد لؤي.
1: يسعد صباحكم، أهلا وسهلا.
0: يسعد صباحك وأهلا بك. يعني بداية عميد لؤي، ما هي تفاصيل حادثة الخضر التي أسفرت عن وفاة مواطن وإصابة شقيقه بجروح خطيرة؟
1: يعني التفاصيل ما زالت مبهمة حتى هذه اللحظة، التحقيقات مستمرة، ولكن ما يمكن الحديث فيه أنه يوم أمس أبلغنا بوقوع شجار في بلدة الخضر، لذلك تحركت قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية إلى البلدة ليتبين بنشوب شجار بين أنسباء في داخل بلدة الخضر وطرف آخر من واد رحال، الأمر الذي أدى إلى إصابة شخصين بإصابات وصفت بالخطيرة، تم نقلهما إلى المستشفيات لتلقي العلاج. بعد لحظات من وصول الإصابات أعلن عن وفاة إحداها، شاب في الثلاثين من عمره، وإصابة آخر بإصابات وصفت بالخطيرة حتى هذه اللحظة. النيابة العامة بدورها باشرت بإجراءات التحقيق فيما باشرت الشرطة وبالتحديد إدارة المباحث العامة بإجراءات البحث والتحري إلى أن تم تحديد مكان وجود الشخص الرئيسي المشتبه فيه، وتم مطاردته وملاحقته في أماكن كثيرة، وبعد ساعات تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه، وطبعا من خلال إدارة المباحث العامة والتي أحضرته إلى مديرية الشرطة، والآن جاري سماع أقواله، واليوم سيتم عرضه على النيابة للتحقيق معه لمعرفة التفاصيل هذا الخلاف الذي أدى إلى هذه النتيجة المأساوية. طبعا قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت في البلدة لحفظ الأمن والنظام ومنع الاعتداء على المواطنين.
0: نعم عميد لؤي، يعني لم تتوصل الشرطة حتى الآن بشأن أسباب وملابسات المشاجرة،
1: يعني حتى هذه اللحظة قيد الفحص وقيد التحقيق الأسباب التي أدت إلى وقوع مثل هذا الشجار وشنبه. نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى يتم سماع كافة الأطراف، سماع أقوالهم لتحديد الأسباب، ولكن كل مهما كانت الأسباب لا يمكن أن تؤدي إلى وقوع مثل هذه الجريمة، ويجب أن لا نصل إلى هذا الحد من عمليات القتل في بعضنا البعض، وأن نقوم بالاعتداء على بعضنا البعض بهذه الطريقة المأساوية. يجب أن نغلب لغة الحوار على لغة العنف. صحيح. يجب أن نعلم بالنتائج الكارثية التي ترافق أو تلحق هذه الجرائم، لذلك يجب علينا جميعا أن نعلم أبنائنا وأطفالنا بضرورة تغليب لغة الحوار، بضرورة
0: سنكون في الرسالة من حضرتك للمواطنين أكيد. عميد لؤي، ما الوضع الصحي للشقيق المصاب، وهل ما زالت حالته توصف بالخطرة؟
1: صحيح، يعني حتى هذه اللحظة للأسف المصاب الآخر هو قيد العلاج في المستشفى، نحن نتمنى له السلامة. كما أبلغنا من الأطباء بأن الحالة صعبة، نأمل أن يتجاوز هذه الصعوبة ويعود إلى حياته حتى لا تكبر المصيبة، وحتى يعني نخفف شيء من هذه المصيبة وهذه الجريمة التي وقعت.
0: إن شاء الله بنتأمل هذا الشيء. عميد لؤي، يعني في ظل تكرار وقوع المشاجرات التي قد تتطور أحيانا إلى نتائج مأساوية، الرسالة التي توجهونها للمواطنين بضرورة ضبط النفس والاحتكام للقانون؟
1: يعني نأمل من كافة الأباء بالدرجة الأولى أن يعوا وأن يأخذوا العبرة والعظة مما يجري في مثل هذه الحالات من نتائج كارثية، تبدأ بإيداع الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم في مراكز الإصلاح والتأهيل، وكذلك ما يجري من العائلات من تشريد ونتائج كارثية حتى يعني تستمر لسنوات طويلة. لذلك يجب أن نعلم أبنائنا كما ذكرت أختنا أنه نعلمهم حب الآخرين والاستماع إليهم وتقبلهم وعدم الاستعجال في الحكم على الأمور، وضرورة ضرورة جدا بأن نغلب لغة الحوار على لغة العنف.
0: نعم، يعني أخيرا عميد لؤي، هل يمكن القول أن التحقيقات ما زالت مفتوحة، ومتى يمكن الإعلان عن مزيد من التفاصيل للرأي العام؟
1: يعني وفقا للتطورات طبعا يعني ممكن الإعلان، لكن التحقيقات مستمرة حتى هذه اللحظة، ونعمل على يعني تجهيز كافة الإجراءات والملفات التي بحاجة إليها واستماع الأقوال من الشهود ومن الأطراف جميعها حتى يتم يعني إعطاء صورة نهائية حول ما جرى ومجريات هذه الجريمة.
0: إذن مستمعينا، تبقى مسؤولية كشف الحقيقة وتطبيق القانون من اختصاص الجهات الرسمية المختصة، فيما تبقى الوقاية من المشاجرات واحتواء الخلافات مسؤولية مشتركة تبدأ بضبط النفس وتنتهي بالاحتكام للقانون. كل الشكر للناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطيني العميد لؤي رزقاتي، يعطيك ألف عافية. إذن مستمعينا، مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: إذن مستمعينا خلينا نستمع إلى حالة الطقس من دائرة الأرصاد الجوية، وبيكون معنا مأمون عصايرة لنستمع أكثر عن حالة الطقس وما تحمله هذه الحالة الجوية، لأنه مبارح مستمعينا يعني سبحان الله بوسط النهار وفي عز الشوب زي ما نحن بنحكي بالعامية نزلت الدنيا شتاء مش طبيعي. خلينا نستمع إلى مأمون عصايرة.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل العام بقليل، وتبقى فرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الاثنين أيضا انخفاض آخر على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل العام بقليل، وجو صيفي عادي غائم جزئي لا صافي. يوم الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل العام بقليل، يبقى الجو صيفي عادي وغائم جزئي لا صافي. يوم الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. اليوم تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين خلال تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار من خطر تزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وخطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. كما تحذر أيضا الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى أخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 30-21، رام الله والبيري وخليل الرحمن 29-20، نابلس 31-22، جنين وطباس 35-23، حول أغوار 41-27، طول كرم وقلقيل 32-22، غزة وخان يونس 31-23، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 22 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد، شكرا، يعطيك العافية.

0: مصير نزول معقول.
1: مستمعينا، أخطر ما يمكن أن تفعله بعقلك أن تعتبر نفسك دائما على حق، لأنك حينها ستبرر أخطائك بدل من أن تتعلم منها وتخسر فرصا للنمو لأنك رفضت الاعتراف بأنك كنت مخطئ.

بتمنى أحلى صباح لكل متابعينا ومستمعينا بكل محافظات الوطن. الرحمة لشهدائنا الأكرم منا جميعا، والشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين، والإفراج لأسرانا البواسل. حياكم الله وأهلا بكم. إذن حتى العاشرة معكم مستمعينا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

صباح الخير لأي حدا بيبعت لنا مسجات عبر الواتساب. الله يسعد صباحكم. صباح الخير لأصدقاء برنامجنا من صبع على ليلى، على أم محمد، على نائلة شوكة، يسعد صباحك. صباح الخير للشيخ علي كمان متابع دائم لإلنا. الله يسعد صباحكم جميعاً.

0: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: حياتنا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

الرجل الكسول يبحث عن الأعذار عند أول عقبة، والمتحمس يعتمد على شعوره ليستمر، أما المنضبط فلا ينتظر الحماس ولا يخشى العقاب، بل يواصل العمل حتى يصل له.

0: مشتاق.
1: خلينا ننتقل إلى العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، ومن النقيب نضال التركي نستمع إلى رسالتهم وأبرز الإنجازات.
2: طيبة تحيات لك زميلتي مها، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظتي طول كرم ونابلس. تم ضبط ما يقارب طن من المواد الغذائية والتموينية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء طريق صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها، وذلك حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: نعم، نقيب نضال التركي من الضابطة الجمركية، شكرا، يسعد صباحك. كملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

سمعينا، خلينا نكون مع آخر تحديثات الطرق لهذا الصباح. نتمنى السلامة دائما للجميع. نبدأ من محافظات شمال الضفة. مدخل سلفيتي الشمالي سالك، بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، جماعين مغلق، بوابة حوارة سالكة، جسر أدلة سالك، زعترة سالك، قراوة سالك، دوار الطنيب سالك، مفترق جيد سالك، يتسار سالك، سرة أزمة وتفتيش للخارج، بورين سالك، الأحراش بديل نور شمس سالك، المربعة سالك، عورتة سالك، دير شرف سالك، عنبتة سالك، النبي الياس سالك، قلقيليا سالك، سيلة الظهر سالك، برقة سالك، بزاريا سالك، بيت فوريك سالك، الفندق تفتيش، عين شبلي سالك. ننتقل إلى محافظات وسط الضفة. المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، جلزون أزمة باتجاه رام الله، سلواد يبرود سالك، عيون الحرمية سالكة، مدخل سنجل الشرقي سالك، بوابات ترمس عيا سالكة، مدخل رنتيس تفتيش، النبي صالح تفتيش للخارج، دير أبو مشعل سالك، دير نظام سالك، المهلل سالك، دير جرير سالك، دوار مخماس سالك، كفر عقب سالك، حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع أزمة وتفتيش للخارج، حزم البلد تفتيش باتجاه الشمال، عناتة باتجاه زعيم مغلق، زعيم أزمة باتجاه الشمال، العزرية تفتيش، بوابة الطيبة سالكة، المعرجات سالكة، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات جنوب الضفة. حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، طريق وادي النار سالك، بن نعيم سالك، النشاش سالك، المنشية مغلقة، دوار تقوع سالك، رأس الجورة سالك، فرش الهوى سالك، دورة مغلقة، زيف تفتيش للخارج، الفوار مغلقة، الفحص سالكة، سعير سالكة للداخل للخارج تفتيش، مدخل النبي يونس سالك، مراح رباح سالكة، العروب العجوري مغلقة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة. أحوال الطرق بطبيعة الحال متغيرة في كل دقيقة. دمتم في رعاية الله.

مستمعينا منذكركم يعمل معبر الكرامة اليوم الأحد 16/8 من الساعة 8 الصبح وحتى الساعة 1:30 الظهر للمسافرين المغادرين من أرض الوطن، ويستمر العمل باتجاه القادمين حتى الساعة 4 عصرا. تنوه هيئة المعابر إلى أن خدمة الفي آي بي باتجاه المغادرين ستعمل اليوم حتى الساعة 11:30 الظهر. يسعد صباحكم، نتمنى السلامة دائما للجميع.

القهوة عندي بدون سكر يا صالح، أكيد بدون سكر، يعني لا تفسد القهوة بالسكر ولا تفسد الحب بالزواج زي ما بقوله، هذا مثل مغربي.

أحلامك مسؤوليتك، لا أحد سيبنيها بدلا منك ولا أحد سيقطع الطريق نيابة عنك. انهض اليوم وافعل ما تستطيع، فالنتائج تبدأ من العمل. روح لفاصل، بعد هيك نشر موجزة مع زميلنا أنس القاضي، ورح نرجع لنتابع فقراتنا معكم للساعة 10 برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة التاسعة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أعلنت الشرطة إلقاء القبض على المشتبه به في جريمة مقتل مواطن يبلغ من العمر 34 عاما وإصابة شقيقه بجروح خطيرة وهما من قرية وادرحال خلال شجار وقع في بلدة الخضر جنوب بيت لحم مساء أمس. وأوضح المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزقات أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان تمهيدا لإحالته إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية لاستكمال الإجراءات القانونية. وقال رزقات إن شرطة محافظة بيت لحم تمكنت من القبض على المشتبه به بعد وقت قصير من وقوع الجريمة، مؤكدا أنه جرى توقيفه لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق الأصول. وأضاف أن قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية انتشرت في بلدة الخضر فور وقوع الحادثة بهدف حفظ الأمن والنظام وتعزيز حالة الاستقرار في المنطقة. إلى ذلك قال رزقات إن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءات التحقيق في ملابسات وفاة مواطن عثر عليه داخل منزل مهجور في بلدة نوبة غرب الخليل، وبين أنه تم التحفظ على الجثة وإحالتها إلى الطب العدلي للتشريح، حيث تستغرق الإجراءات عدة أيام وفقا لطبيعة الوفاة والفحوصات التي تقررها النيابة العامة. وكانت الشرطة تلقت سابقا بلاغا بفقدان مواطن في الأربعينيات من عمره، وكانت إجراءات البحث عنه مستمرة. ودعا رزقات المواطنين إلى انتظار نتائج التشريح والتحقيقات الرسمية والابتعاد عن تداول الشائعات. أصيب مواطنان بالرصاص الحي وثمانية آخرون جراء الاعتداء عليهم بالضرب فجر اليوم خلال هجوم للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال على منطقة الرأس في مدينة الخليل. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 4 مواطنين من قرية المنيا وكيسان شرق بيت لحم، فيما اعتقلت شابين من سلواد وبيتين شرق رام الله. يأتي ذلك بينما يواصل المستوطنون حصار منازل 3 عائلات في بلدة قصر جنوب نابلس منذ أسبوع بالتزامن مع انتشار قوات الاحتلال في المنطقة، حيث هاجم المستوطنون طاقم بلدية قصر أثناء توجهه لإعادة التيار الكهربائي إلى المنازل المحاصرة، فيما احتجزت قوات الاحتلال 3 من أفراد الطاقم. أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المقدسي مأمون سالم الشيوخي على هدم منزله ذاتيا في حي العين الفوقة ببلدة سلوان بحجة عدم الترخيص، وتبلغ مساحة المنزل نحو 70 مترا مربعا، وكان يؤوي شيوخي وزوجته وأطفالهما 3 وقد بني قبل نحو عامين. كما أصدرت سلطات الاحتلال أمر إخلاء يطال منزلا وأجزاء من منازل لعائلة مراغة في بلدة سلوان، مهددة العائلة بفقدان أجزاء من مساكنها التي عاشوا فيها لعقود. وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية فجر اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى لمناقشة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع رئيس المخابرات المصرية. وقال مصدر في حركة حماس إن الوفد سيلتقي رئيس جهاز المخابرات المصرية حسن رشاد لبحث عدد من الملفات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها مباحثات تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وتأتي الزيارة في ظل جهود مصرية متواصلة بشأن دور القاهرة في الوساطة المتعلقة بالملف الفلسطيني وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت حماس تمسكها بخريطة الطريق المتفق عليها مع الوسطاء ومجلس السلام، في حين شددت مصر على ضرورة تنفيذ جميع بنودها وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي وإدخال المساعدات. قالت صحيفة هآرتس إن استياء واسعا يسود الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من توجيه وزير الجيش إسرائيل كاتس بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المتعلقة بالمستوطنين في الضفة من الجيش إلى الشرطة. ووفق الصحيفة فإن مسؤولين في الجيش يعترضون على الأساس القانوني والعملي لتوجيه كاتس، ويعتبرون أن الفصل الذي يحاول فرضه بين التعامل مع المستوطنين وبين ما يسميه الإرهاب الفلسطيني لا ينسجم مع منظومة السيطرة القائمة في الضفة ولا مع طبيعة الأحداث الميدانية فيها. وبدأ جيش الاحتلال بصياغة موقف مهني وقانوني يعتبر أن الخطة بصيغتها الحالية غير قابلة للتطبيق، وأصدر تحذيرات قانونية إسرائيلية من أن تنفيذها قد يفسر دوليا بوصفه ضما فعليا للأراضي المحتلة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم أنه اغتال يوم أمس القائد البارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله اللبناني أبو حسن علاء، زاعما أنه شارك في إطلاق مسيرات مفخخة باتجاه قواته العاملة في جنوب لبنان. من جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تترك أي حساب مفتوح في أي ساحة، مؤكدا أن بلاده ستدافع عن جنودها ومواطنيها في وقت تحدثت فيه مصادر عن استعدادات إسرائيلية لمواصلة الضربات. وأغار الطيران الإسرائيلي على المنطقة الواقعة بين علي الطاهر والدبش في النبطية، كما استهدف أطراف مجدل زون ومحيط المنصوري بالتزامن مع قصف فسفوري ومضيء طال دوحة كفر الرمان وقصف مدفعي على الجبل الرفيع. ويأتي التصعيد بعد يوم دام في جنوب لبنان، إذ أعلنت الصحة اللبنانية استشهاد 11 شخصا بينهم 3 أطفال وامرأتان وإصابة 19 آخرين جراء غارات إسرائيلية طالت جنوب لبنان يوم أمس، فيما أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 3 من جنوده بجروح وصفت بالخطيرة في حدث أمني بمنطقة جبل علي الطاهر. أخيرا مستمعين إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. في ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشرقية، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

صباح الخير من جديد، صباح الخير لكل حدا كان معنا وهلأ انضم لإلنا بكل محافظات الوطن. الله يصبحكم بالخير وحياكم الله. منصب على أميمة، صباح الخير لإلك يا أميمة، صباح الورد لمستمعتنا الدائمة أميمة، صباح الورد لمستمعتنا الدائمة ليلى، أيضا لكل متابعينا لأم على، لكل حدا عم بتابعنا ومش عارف يتواصل معنا كمان، مها خلاوي، كل متابعينا حياكم الله وأهلا بكم حتى العاشرة معكم وبرنامج يوم جديد. نحن معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: هنا باقون شباب يتعلمون أدوات الحقوق والمناصرة والتوثيق. في ظل التحديات التي يعيشها الشباب الفلسطيني تبرز أهمية المبادرات التي تمنحها المعرفة والأدوات ليكونوا أكثر وعياً بحقوقهم وقضاياهم. ومن هنا جاء المخيم الصيفي الحقوقي الشبابي هنا باقون الذي نظمته جمعية الرواد للثقافة والفنون على مدار 3 أيام وجمع بين التدريب والتوعية والعمل الميداني. للحديث أكثر عن هذا المخيم وأبرز مخرجاته ينضم إلينا المدير التنفيذي لجمعية الرواد للثقافة والفنون الأستاذ رئبال الكردي. أهلا بك أستاذ رئبال. يسعد صباحك وكل العاملين في مركز رواد، يعطيكم ألف عافية، ومنصب على محمد أبو هنية كمان يعطي ألف عافية. بداية رئبال، ما الفكرة الأساسية التي انطلق منها مخيم هنا باقون، ولماذا اخترتم هذا التوقيت لتنظيمه؟
1: يعني بداية شكرا على دوركم الريادي اللي دائما تعطوا مجال وفرصة للمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لإظهار إنجازاتها وإبداعاتها في البداية.
0: لا شكر على
1: برنامج برنامج المخيم الحقوقي المنطلق في جمعية الرواد منذ 3 أيام هو ضمن إطار برنامج استكمال حقوق الإنسان اللي انطلق منذ العام 2019 فعليا باستشارات مع 42 مؤسسة محلية من المؤسسات القاعدية والمدنية الفلسطينية من مختلف مناطق مصر الغربية وقطاع غزة، واللي بيت الفعلية لتمكين المؤسسات المجتمع المدني وتوفير مناخ صحي لعملية الاستدامة وتطوير القدرات والإمكانيات لدى المؤسسات في ظل مواجهة الاستعمار الصهيوني والآلة القتل الصهيونية. فبالتالي المخيم الحقوقي جاء ضمن إطار جزء من هدف البرنامج لتوفير الفرصة للشباب الفلسطيني والأطفال بالإضافة للفئتين الأمرية لتوفير مساحة كافية لتسويق قدراتهم في العديد من المجالات المهمة في ظل هذا الظرف الاستثنائي للأسف والنكبات المستمرة اللي بيعيش الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 72 عام فعليا، وفي ظل العدوان الأخير على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية. فبالتالي المخيم الحقوقي جاء لطرح العديد من التساؤلات العديد من المجالات في مجال المعرفة الحقوقية، إن كان على مستوى الضغط والمناصرة، إن كان على مستوى تنفيذ الحملات، إن كان على مستوى القضية والتعبية،
0: نعم،
1: على مستوى محلي وعلى مستوى دولي. فبالتالي المخيم الحقوقي حاول قدر الإمكان لتوفير هذه المساحة للفئات العمرية المختلفة لتطوير هذه القدرات في المستقبل لاستثمارها بطريقة إيجابية وفاعلة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني رغم حالة الفتور، رغم حالة للأسف الكارثة بما يتعلق بعملية تطبيق القانون الدولي، بما يتعلق بتطبيق قرارات الدولية ومرتبطة حقوق الشعب الفلسطيني، بالإضافة لمنظومة العدالة حقوق الإنسان الشعب الفلسطيني. كنا عارفين تماما إنه عملية تطبيقها هي ضمن إطار معايير مزدوجة بما يتعلق بالشعب الفلسطيني غير مطبقة وغير فاعلة، لكن مع ذلك لما نحاول ندق كل الطرق والوسائل بمعنى آخر إنه نحاول قدر الإمكان إنه نوفر هذه الإمكانيات لدى الفئات الأمرية الفلسطينية اللي يستثمروها في المستقبل، حتى لو كنا عارفين وعلى اطلاع إنه للأسف المجتمع الدولي لغاية اللحظة لم يحترم حقوق الشعب الفلسطيني ولم يسعى للتطبيق على أرض الواقع.
0: نعم أستاذ رئبال، المخيم جمع بين القانون الدولي وحقوق الإنسان والمناصرة والإعلام والتوثيق، لماذا كل هذا التنوع مهم للمشاركين؟
1: يعني هذه الجزئية مهمة ضمن إطار كمان مرة الهدف الرئيسي لبرنامج الاستثمار وعملية التمكين، عملية التمكين للقدرات الفئات العمرية إن كان على مستوى طواقي المؤسسات وإن كان على مستوى الشباب الفلسطيني في ظل استثمارهم بأفضل طريقة. فبالتالي اليوم القضية مرتبطة بشكل تكاملي، صعب جدا نحكي على موضوع حقوق الإنسان بدون ما نحكي عن مدافعين عن حقوق الإنسان، صعب جدا نحكي عن مدافعين عن حقوق الإنسان بدون ما نعمل عمليات الضبط والمناصرة أو الشكل الإعلامي كمان بما يتعلق بالمتضامنين مع الشعب الفلسطيني وكسر صورة نمطية عن الشعب الفلسطيني من خلال المدافعين المتضامنين على مستوى العالم. فبالتالي هذه الحالة بحاجة لعمل تكاملي اللي فعليا الشعب الفلسطيني يكون قادر فعليا عن الحديث عن الواقع الفلسطيني القضية الفلسطينية بأفضل طريقة، وكمان مضى رغم للأسف رغم كبرنا في حقوق الإنسان ومنظومة العدالة الدولية بما يتعلق بعملية التطبيق وآليات التطبيق واحترام الحقوق. مع ذلك أنا بأكد لك إنه لازم كمان هذا الخيار يظل متاح لا أبعد الحدود، رغم كل الظروف اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني من نكبات مستمرة لازم نأخذ نفس نحاول قدر الإمكان من استثمار الطاقات الشبابية نطور المعرفة عندهم في مجال الحقوق لتطوير قدرات وآليات الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في المستقبل القريب أو البعيد.
0: نعم أستاذ رقبال، يعني ما أبرز ما لمستوه لدى الشباب والناشئين خلال الأيام الثلاثة، وهل فاجأتكم بعض الأفكار أو المبادرات اللي طرحتوها
1: يعني
0: أو اللي طرحوها صريحة. يعني الشباب
1: صحيح، يعني أكون معك صريح، يعني للأسف في فجوة واضحة، يعني أكون معك صريح، بعض الفئات أبرت إبداعها وأظهرت كم من المعلومات والقدرات قبل هذا الواقع المرير، وبعض الفئات للأسف هي بعيدة عن منظومة المعرفة بما يتعلق بالحقوق، فبالتالي هذا البرنامج مهم جدا لتطوير القدرات والمعرفة عند الشباب الفلسطيني اللي يمتلك المعلومة لتطويرها لآليات عملية، بالإضافة للفئات الطبية اللي للأسف لغاية اللحظة لا تمتلك المعلومة الكافية بما يتعلق بحقوق الإنسان أو كان على مستوى حتى الواقع الفلسطيني والتاريخ الفلسطيني، لتطوير هذه القدرات وتمكينهم فعليا ليصبحوا لديهم القدرة فعليا على أرض الواقع للحديث عن واقع المجتمع الفلسطيني، فبالتالي الفئات مختلفة.
0: نعم.
1: مع ذلك البرنامج حاول يوازي بين الشباب الفلسطيني اللي يمتلك المعلومة ليطورها وبين الشباب الفلسطيني اللي لا يمتلك المعلومة لتحفيزهم للبحث عن المعلومة وتطوير هذه المعرفة لاستثمارها في المستقبل.
0: نعم، يعني من وجهة نظركم هل بيمتلك الشباب الفلسطيني اليوم المعرفة الكافية بحقوقه، أم أن هناك فجوة مثل ما ذكرت أنه بتحتاج إلى مزيد من العمل والتدريب؟
1: للأسف لغاية اللحظة في فجوة، يعني واضح في فجوة، حتى لو كان يمتلك المعلومة بس فعليا فيش معلومة كافية للآلية.
0: نعم.
1: أو للآليات المفروض يتم تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، أو فعليا مش بس آلية تطبيقها على أرض الواقع، حتى شو الآليات اللي تم اتخاذها على أساس هذه القرارات أو هذه المنظومة بمعنى آخر على مستوى دولي، فبالتالي كان مهم تماما إنه مش بس فقط المعرفة أو طبيعة القرار أو طبيعة القانون، لا كمان شو طبيعة الآليات اللي ممكن يتم استثمارها في المستقبل، وكديش فعليا فيها أثر على حياة الشعب الفلسطيني في هذه الجزئية، فبالتالي البرنامج كان عبارة عن منظومة لتطوير كل الإمكانيات إن كانت معرفية ولا إمكانيات آلية، كمان في المستقبل إذا قدرنا نعمل على أرض الواقع مجموعة من الحلات إن كانت محلية ودولية يكون هذا الشعب الفلسطيني فعليا يكون ريادي في عملية التطبيق. بالإضافة لسؤالك عن موضوع المبادرات، لا مبادرات ريادية وأنا يمكن مش متصدد أحكي عن طبيعة المبادرات في هذا الوقت، لأنه هاي بتركها للشباب اللي فعليا بلشوا يشتغلوا على المبادرات على مستوى المحل الدولي.
0: نعم.
1: فعليا نتائجها راح تكون خلال شهرين، يعني خلال شهر 9 أو شهر 10 فعليا راح تكون تطبق على أرض الواقع إن كان على مستوى محلات محلية أو دولية، فهناك يمكن تكون فرصة أكثر للناس إنها تقيم قديش فعليا في أثر إيجابي لهاي المبادرات اللي فعليا انطلقت من خلال البرنامج الحقوقي.
0: رقبال، من وين الشباب كانوا؟ من أي الأماكن؟
1: الشباب المشاركين كانوا شباب أو الأطفال كانوا مشاركين من 8 مقيمات من الضفة الغربية، خصوصا من 4 مقيمات من شمال الضفة الغربية اللي للأسف بيعانوا حالة اللجوء والنزوح.
0: نعم.
1: والعنف وآلة الاستعمار الصهيوني فعليا اللي ما زالت بتمارس كل أنواع التطهير والإبادة في مختلف مناطق الشعب الفلسطيني، فبالتالي المشاركين كانوا من مختلف مناطق الضفة الغربية فعليا، بس ولكن كان بخصوص بما يتعلق بمقيمات شمال الضفة الغربية كانوا جزء رئيسي وأصيل في عملية تنفيذ برنامج الحقوقي.
0: نعم. طيب، تضمن المخيم زيارات ومسارات ميدانية إلى أرطاس ومخيم جبرين وغيرها، ماذا أضاف الجانب الميداني للتجربة مقارنة بالتدريب النظري؟
1: يعني كمان مرة هذه مهم كمان إنه عملية اتصال التواصل مع مختلف مجتمعات اللاجئين كانت مهمة ضمن إطار برنامج الحقوقي لمدة 3 أيام، فكان في زيارة لمخيم بيت جبرين، كان في زيارة لمخيم الديتا، كان في زيارة لبرج سليمان وقرية إرطاس، كمان كلنا نعرف كمان الوضع للأسف الاستعمار الصهيوني اللي بيحاول يسيطر على برج سليمان، فبالتالي كان مهم جدا إنه مجموعة الفئات الأمبية المختلفة إن كانوا شباب الأطفال يكونوا فعليا على اتصال مع مجتمع اللاجئين ومخيمات اللاجئين، بالإضافة للمواقع كمان الأثرية الفلسطينية التاريخية خصوصا برج سليمان اللي كمان نعطيهم فرصة إنه يبدأوا في المبادرات المستقبلية في ظل الظروف المختلفة، عشان نعرف تماما قطاع اللاجئين في مواقع تواجده بيعاني فعليا من ويلات الاستعمار الصهيوني، ولكن كنا حابين نسلط الضوء على بعض الأمور في بعض المخيمات اللي كمان اللي في عملية تطوير الأفكار المجتمعية والميدانية والمحلية والدولية كمان في المستقبل تكون مبنية على زيارة مباشرة وعلى معرفة مباشرة باتصال وتواصل مع هاي المواقع.
0: نعم نعم. رقبال، يعني خلينا نتحدث، يعني ما أبرز المخرجات اللي خرجتم بها من المخيم، وهل هناك مبادرات أو مشاريع شبابية رح تستمر بعد انتهائها؟
1: صحيح، وأنا كمان مرة بأكد لك أنه برنامج الاستقرار فوق الإنسان الكامل للعام 2027 لغاية العام 2027 رح يقدم كل الأفكار بديك تسميها ريادية، بس الأفكار اللي توثر مناخ صحي للفئة العمرية الشابة خصوصا لإظهار إبداعات ما يتعلق في موضوع الدفاع عن حقوق الإنسان وكيفاش يكون كمان لدينا القدرة نكون مدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني. هذا هدفنا الرئيسي، بالإضافة إنه البرنامج أكيد يعني بسعى دائما وأبدا لتعزيز مشاركة الشباب والناشئين في مختلف القضايا الحقوقية الفلسطينية، وهذا هدفنا الرئيسي. يعني في المحصلة بدنا نشتغل على مدار السنوات القادمة كيفاش نقدر كمان نمكنهم اكثر في استخدام كل الادوات المرتبطه ان كانت في الاعلام ان كانت في عمليه التوثيق او المناصره.
0: نعم.
1: بما انه احنا مقتنعين تماما كيفاش ادوات واليات التوثيق للشعب الفلسطيني مهمه.
0: نعم.
1: لبناء تربيه فلسطينيه للدفاع عن الواقع الفلسطيني.
0: نعم.
1: في مواجهه البروباغندا الصهيونيه والاعلام الصهيوني.
0: صحيح. طيب رقبال، انتم تحدثتم عن تمكين الشباب من ادوات المناصره والتوثيق، كيف بتضمنوا انه تستمر هاي المهارات مع المشاركين بعد انتهاء المخيم؟
1: يعني هذا سؤال مهم، لكن كان علقت على موضوع انه البرنامج بكمل 2027.
0: نعم.
1: يعني هدفنا مش مده قصيره فعليا، انه اللي فعليا يكون في استثمار كافي لمختلف القدرات الشبابيه، فبالتالي المده الزمنيه مهمه جدا كديش توفر هاي الاليات والامكانيات للشباب ليطوروا قدراتهم بشكل دوري. فعشان هيك الدول بسعى انه نستمر في هذا البرنامج لغايه 2027، كمان نضمن انه يكون في تطبيق اكبر لعدد المبادرات، يكون في اثر فعليا نتاج هذا التدخل، نتاج هاي التدريبات، نتاج هذه البرامج المرتبطه بالمناصره والضغط بالاضافه للحملات الاعلاميه والتوثيق.
0: يعني برايك الدور اللي ممكن انه يقوم فيه الشباب في نقل القضيه الفلسطينيه وحقوق الشعب الفلسطيني الى العالم بعيدا عن الخطاب التقليدي؟
1: يعني استاذه ما هي اذا بنلاحظ اليوم كيفاش حجم التضامن مع الشعب الفلسطيني.
0: صحيح، كبير
1: عالي جدا.
0: نعم.
1: جدا.
0: نعم.
1: كان على مستوى الجامعات والمدارس في مختلف دول العالم، فبالتالي الفئه العمريه الاقرب.
0: صحيح.
1: لاستثمار هذا التضامن الدولي هي الفئه العمريه الاطفال والشباب فعليا، بالتالي اكيد مراكزها اليوم في عمليه اسناد الصوره والروايه والسلبيه الفلسطينيه، بالاضافه انه الفئات العمريه المختلفه على مستوى العالم هي الفئات الشابه اليوم اللي بتكون تحمل بالتغيير، ان كان على مستوى الضغط على الحكومه، ان كان على مستوى المسيرات اللي بتصير بشكل دوري في مختلف دول العالم اسنادا للقضيه الفلسطينيه. فبالتالي اذا كان العالم ركيزه الشباب اليوم للتغيير وكثرة الشغل المطيع على الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار الصهيوني، كما بالك الشعب الفلسطيني المفروض احنا كمان نستثمر الساعات الأمنية الأطفال.
0: نعم.
1: والشباب ما يكونوا ركيزة.
0: صحيح.
1: لقضيتنا الفلسطينية للدفاع عن روايتنا وسلبيتنا الفلسطينية.
0: نعم. الرسالة اللي بتحب توجهها للشباب اللي شاركوا في هنا باقون وللشباب الفلسطيني بشكل عام؟
1: يعني اليوم الشباب هم أمل قضية فلسطينية فعليا، فبالتالي هم ركيزة عملية التغيير وإحداث التغيير، حتى لو كانت صعبة، حتى لو كانت ضمن الإطار للأسف نكبات مستمرة منذ أكثر من 78 عام، ولكن الأمل لازال موجود، وعملية الصمود هي مبنية على أمل الشعب الفلسطيني بدافع عن قضيته وعن تربيته وعن كارثة وهويته وثقافته. فبالتالي اليوم رسالة واضحة للشباب الفلسطيني، لازم يكون في من دور أولا في إحداث التغيير على مستوى مختلف المستويات في المجتمع الفلسطيني، هذا أولا. ثانيا لازم كمان يأخذ دور ريادي في إحداث التغيير حتى على المستوى الدولي، يكون فينا مشاركة فاعلة واستثمار لطاقاتهم وقدراتهم وإمكانياتهم وتطوير قدراتهم ومعرفتهم كمان، يكون جزء من عملية الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن الشعب الفلسطيني.
0: نعم. إذن مستمعينا، 3 أيام جمعت المعرفة بالتجربة والتدريب بالعمل الميداني، وأكدت أن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان وفي جيل يعرف حقوقه ويمتلك الأدوات للتعبير عنها. شكرا جزيلا للأستاذ رقبال الكرد المدير التنفيذي لجمعية الرواد للثقافة والفنون على هذه الإضاءة، وكل التوفيق للمشاركين في مخيم هنا باقون، على أمل أن تتحول هذه التجربة إلى مبادرات شبابية مستمرة فاعلة. شكرا رقبال.
1: شكرا.
0: يعطيك العافية. يسعد صباحك. مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مستمعينا ننتقل إلى بنك فلسطين.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: إذن من بنك فلسطين بتنضم إلنا ديما صباح. صباح الخير ديما.
2: يسعد صباحك. صباح الورد.
0: يسعد صباحك وكل العاملين في بنك فلسطين، يعطيكم العافية. ديما، يعني آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، تفضلي.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأحد الموافق 16 آب، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل، سعر الشراء يسرى ب 2.94، أما سعر البيع فيسرى ب 2.99. الدينار الأردني مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف ب 4.14، أما سعر البيع فيصرف ب 4.26. اليورو مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف ب 3.39، أما سعر البيع فيصرف ب 3.45. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4,377 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.44، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. ويسعد صباحكم.
0: نعم ديما صباح من بنك فلسطين، يعطيك العافية. يسعد صباحك.
2: أشكرك. إلى اللقاء.
0: كملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

مستمعينا صباح الخير لكل اللي بيبعتوا كمان رسائل عبر الواتساب، يعني في ما بعرف مين، يا ريت انه تكتبوا اسماءكم لما تكتبوا التعليق او الرساله حتى نعرف نصب على الناس اللي موجوده على اللي بيبعتوا الرسائل، لانه بيطلع لي انا ارقام ما بعرف الاسماء. يسعد صباحكم بكل الاحوال. رندا صباح الخير يا رندا، الله يسعد صباحك. بتحكي هاي الحادثه لازم القصاص في باب الدير يكون عبره. هي عم تحكي على الحادثة اللي صارت بالخضر، صح يا رندا؟ أكيد نحن مش مع أي حادثة بتأدي للقتل، لا إن شاء الله ربنا بيهدي النفوس وإن شاء الله بينتهي هذا الشجرات العائلية واللي بتأدي وبتفضي للقتل اللي بيروح فيها ضحايا وبعد هيك بيتندموا وبصيروا، يعني بصراحة العقاب مش رادع. يعني الواحد لما بصير فيه شجار وبيأدي لقتل، لما جاي واحد يضرب بسكين أو في بلطة أو في أي شيء، عارف إنه يعني نهايته قتل. فلو عنده رادع على هذا الموضوع أو عواقب فيما بعد شو ممكن يصير في أنا وفي عائلتي وفي أهلي، إنه بعد ما أنا أعمل هاي الحركة أو هاي الجريمة ممكن إنه ما يعملها أو ما يقدم عليها، ممكن إنه يضبط نفسه في يعني أصعب الظروف. خلينا نحكي سمعينا، أكيد الواحد بيكون معصب، بيكون متضايق إذا أخته انضربت إنه مش لازم وكذا ومش عارف إيش. اهدوا شوي، لازم نحكم عقلنا أكثر بكتير من إنه يعني نمشي وراء عصبيتنا وكيف نحن منفكر إنه أنا رح أضرب ورح أدبح ورح كذا، ولكن فكر فيما بعد شو ممكن يصير، يعني عواقب وخيمة رح تصير فيما بعد. سمعينا، لازم يكون الرادع من القانون أولا وليس من العشائر. نترككم مع فاصل وبعد هيك راجعين، خليكم معنا.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

بس آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

صباح الخير من جديد لكل متابعينا ومستمعينا اللي كانوا معنا واللي انضموا لنا بكل محافظات الوطن. الله يصبحكم بالخير وحياكم الله وأهلا بكل متابعينا حتى العاشرة معكم ببرنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000. احنا معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. سمعنا بيان شجب واستنكار وإدانة. أهالي بلدة الخضر قاطبة بجميع عشائرها تستنكر وتشجب وتدين بأشد العبارات وأقصاها وترفض رفضا قاطعا لا لبس في حادثة القتل الإجرامية التي أقدم على ارتكابها أحد سكان البلدة بحق المغدور والمرحوم بإذن الله محمد محمود ناجي خلاوي والبالغ من العمر 34 عاما وإصابة ابن عمه بجروح خطيرة. هذه الجريمة النكراء التي يندى لها الجبين ويرفضها ديننا الحنيف. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. صدق الله العظيم. كما أن عاداتنا وأعرافنا وتقاليدنا التي تربينا عليها في بلدتنا الخضر وتربى عليها شعبنا الفلسطيني المكلوم يرفض هذه الجريمة ولا يقبل بها تحت أي ظرف كان ومهما كانت الأسباب. إننا في بلدة الخضر قاطبة وبجميع عشائرها نتقدم من أهل المرحوم محمد محمود ناجي خلاوي خاصة.

ومن أحبائنا وأهلنا وجيراننا وأنسبائنا أهل بلدة رطاس عامة بأحر التعازي القلبية، سائلين الله جل في علاه أن يلهمكم الصبر والسلوان وحسن العزاء، سائلين الله وداعينا بأن يحتسبه عنده من الشهداء في علينا. إننا في بلدة الخضر قاطبة بجميع عشائرها، لا نقول إلا ما يرضي الله، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك يا محمد خلاوي لمحزونون، كما نتمنى أن يمن الله على الجريح بالشفاء العاجل والتام. إننا في بلدة الخضر قاطبة وبجميع عشائرها، لا يسعنا عبر بياناتنا أو بياننا هذا إلا أن نتقدم من حماة الوطن إخوتنا في الأجهزة الأمنية الذين بادروا مسرعين لحقن الدماء ووأد الفتنة في مهدها. دام عطاؤكم ودمتم سندا لشعبنا.

0: مستمعينا، في إطار تعزيز جسور التواصل بين الشعبين الفلسطيني والروسي، يبحث نادي أصدقاء روسيا والقرم سبل تطوير العلاقات الثقافية والأكاديمية وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة. تأتي هذه الجهود تأكيدا على أهمية الحوار الثقافي والأكاديمي في بناء علاقات أكثر عمقا وتعزيز حضور الطلبة والأكاديميين والمثقفين في مساحات التعاون الدولي. للإطلاع أكثر معنا الدكتور نضال حسين رباح، رئيس نادي أصدقاء روسيا في فلسطين. يسعد صباحك دكتور.
1: أهلين، صباح الخيرات، أهلا وسهلا فيك، شكرا لك ولربي بيت لحم 2000 على هاي الاستضافة.
0: يسعد صباحك وأهلا بك دكتور. لماذا نادي أصدقاء روسيا ولماذا الآن؟
1: عزيزتي، في الحقيقة أنه نادي أصدقاء روسيا والقرم لم يولد من فراغ. ففكرة إنشاء هذا النادي أتت لتكون جسر بين الشعبين الفلسطيني والروسي. وجاءت هذه الفكرة نتيجة طبيعية لعلاقات تاريخية عميقة بين الشعب الفلسطيني والشعب الروسي. وإحنا اليوم نحكي عن علاقة عمرها عقود وفترات طويلة جداً، يعني تمتد من سنة 1870 لما بلشت رحلات الحجيج الروس إلى الأرض المقدسة، إلى بيت لحم وإلى القدس وإلى كنيسة المهد وكنيسة القيامة. وبدأ الروس في هذه الحقبة وهذا الفترة في نشر الثقافة الروسية والعلاقات مع الشعب الفلسطيني، وأسسوا في بدايات هذه الفترة مستشفيات ومدارس. يعني فالعلاقة وطيدة، والعلاقة بيننا وبين الأصدقاء الروس قوية جدا.
0: نعم.
1: فيها التعليم، الثقافة، الطب، التبادل الأكاديمي، وفي مواقف سياسية روسية معروفة للجميع بالموقف السياسي الروسي تجاه القضية الفلسطينية.
0: نعم. يعني
1: وبناء على هذا الأساس احنا فكرنا انه نوطد هذه العلاقات ونطورها، وبناء جسر قوي جدا بين الشعبين وهو نادي أصدقاء روسيا والقرم.
0: نعم، يعني حضرتك وصفت العلاقة الفلسطينية الروسية، ماذا يعني او يفعل نادي أصدقاء روسيا والقرم؟
1: بالنسبة لنا النادي هو مساحة فلسطينية مفتوحة لكل من يؤمن بأهمية بناء جسور التواصل مع روسيا وشعبها ومؤسساتها. ما بدنا يكون النادي مجرد اسم أو إطار بروتوكولي. إحنا عندنا فكرة، بدنا يكون هذا النادي هو منصة عمل، وعندنا رؤية تقوم على عدة محاور. أول، التعليم من خلال مساعدة الطلبة الفلسطينيين الراغبين في الدراسة في الجامعات الروسية. الزاوية الثقافية من خلال التعريف بالثقافة الروسية واللغة الروسية والتاريخ المشترك بين الشعبين لأبناء شعبنا الفلسطيني، وبالإضافة إلى التعريف بالثقافة الفلسطينية لأبناء الشعب الروسي. عندنا يعني نقطة مهمة جدا هي الشباب، فإتاحة الفرصة للتواصل والمشاركة في البرامج والفعاليات الشبابية الروسية، وإن أمكن أن نقوم بعمل نسخة من هذه الفعاليات الروسية شبيهة لها في فلسطين ليشارك فيها الشباب الروسي.
0: نعم نعم.
1: موضوع السياحة، إحنا برضو نشتغل على السياحة، لأن روسيا ليست فقط موسكو أو سان بطرسبورغ، في مساحة هائلة جدا للتعرف على روسيا التاريخية.
0: صحيح.
1: وعلى تاريخها وثقافتها وحضارتها.
0: يعني هل ينظم النادي رحلات إلى روسيا؟
1: نعم صحيح، يعني احنا بننظم رحلات بشكل عام الدرجة الأولى لأعضاء الهيئة العامة للنادي، وعندنا العدد تقريبا في حدود 750 عضو نشط وفعال في نادي أصدقاء روسيا. يعني الرحلات نعملها بشكل كبير وموسع. تبدأ من موسكو، تنطلق إلى سان بيترسبورغ، إلى الجنوب، إلى كازان، إلى الجمهوريات التابعة لروسيا، الجمهورية الاتحاد السوفيتي السابق، وأبدأ المشاركين فيها رغبة كبيرة جدا بالعودة مرة أخرى. يعني كان يطلع معنا واحد الرحلة اللي بعديها يجيب معه 10.
0: نعم.
1: فبالتالي هاي الأمور مهمة جدا لتعريف الشعب الفلسطيني بالثقافة الروسية والحضارة العريقة جدا اللي موجودة عندنا.
0: بالفعل يعني حضارة عريقة جدا للأمانة. يعني أنا زرت روسيا معاكم فكان رائعة جدا، من أجمل الرحلات اللي طلعناها، فنتمنى التوفيق للجميع. دكتور، ماذا عن الطلبة الفلسطينيين؟
1: بخصوص طلابنا يعني الشباب والطلاب هم أهم فئة نستهدفها في نشاطنا وفي عملنا. نحن يعني موجه الطلاب الفلسطينيين الراغبين في الدراسة على سبيل المثال في الجامعات الروسية العريقة، وهي النقطة ما نحكي فيها لقدام شوي. يعني احنا نساعدهم على الوصول للمعلومة الصحيحة عن الجامعات، تخصصات، كيف ان يقدم اوراقه للجامعة. بنعرفهم انه الشعب الروسي الصديق والحكومة الروسية اللي قدموا منح للشعب الفلسطيني، وبنفهمهم وبنوعيهم في الاجراءات الصحيحة المطلوبة. وكذلك بالنسبة لنا مهم جدا التواصل مع خريجي الجامعات الروسية، لأنه هؤلاء الشباب اللي تخرجوا من الجامعات الروسية هم أهم جسر بين المجتمعين الفلسطيني والروسي.
0: صحيح.
1: وإذا بتسمحي لي أن أحكي عن شخصي نفسي أنا.
0: نعم.
1: فأنا خريج كلية الطب من جامعة فولجوغراد، أنا خريج روسيا.
0: نعم.
1: عشت سنوات كبيرة جدا وطويلة من حياتي في هذا البلد الرائع. بقدر أحكي إنه العلاقة الروسية الفلسطينية بالنسبة لي مش مجرد ملف سياسي أو عنوان إعلامي، فهي تجربة إنسانية وعلمية وثقافية بحتة جدا. عشتها بنفسي.
0: نعم.
1: ولما أشوف الطالب الفلسطيني بده يروح على روسيا يدرس،
0: بترجع لك الذاكرة دكتور، بترجع لك الذاكرة.
1: فعلا بتذكر نفسي لما كنت طالب هناك.
0: صحيح.
1: لذلك بشعر بأنه في عنا مسؤولية في عنا نساعد هذا الجيل الجديد في الاستفادة من تجربتنا اللي عشناها.
0: نعم.
1: في هذيك البلد.
0: نعم. دكتور، ماذا عن الموقف الروسي من فلسطين؟
1: الموقف الروسي يعني احنا يعني مثل ما حكيت لك أن الموقف الروسي واضح ومعروف. يعني روسيا دولة مهمة على الساحة الدولية ولها موقف معروف مرة أخرى تجاه القضية الفلسطينية. الموقف السياسي الروسي تجاه القضية الفلسطينية معروف جدا، يعني واضح. ونحن اليوم هدفنا نبني علاقة متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل بين المصالح المشتركة للشعبين. رفع مستوى الدبلوماسية الشعبية عندنا مهم جدا، لأني أنا شخصيا بعتبر أن الدبلوماسية الشعبية هي محض وجوهر عملنا في نادي أصدقاء روسيا، فهي رديفة للدبلوماسية التقليدية. وفي كثير من المواقف عزيزتي الدبلوماسية الشعبية تتفوق على الدبلوماسية التقليدية، فنحن نعمل من أجل فلسطين ومن أجل توسيع شبكة أصدقاء فلسطين في كل العالم وبالأخص على الساحة الروسية.
0: نعم.
1: فالموقف السياسي الروسي هو موقف واضح وجلي مثل عين الشمس في دعم القضية الفلسطينية ودعم إقامة دولة مستقلة على أرض التاريخي.
0: نعم. دكتور، يعني لو تحدثنا، ماذا تريدون من روسيا أو ماذا تريد فلسطين من روسيا؟
1: عزيزي، إذا بدنا نكون عمليين ونحكي بمنطق، نحن لا ننظر إلى الموضوع بالمنطلق ماذا نريد من روسيا فقط أو ماذا تريد روسيا منا. إحنا نسأل، ممكن السؤال يكون ماذا يمكن أن نقدم نحن؟
0: نعم،
1: نريد شراكات متبادلة مع الأصدقاء الروس، نريد أن يأتي الطلاب الروس إلى فلسطين وأن يذهب الطلاب الفلسطينيون للدراسة في روسيا والحصول على أعلى الدرجات العلمية والعودة إلى فلسطين وخدمة بلدنا ووطننا. نريد أن نفتح أفاق التعاون بين الجامعات الفلسطينية والجامعات الروسية. نريد فتح مشاريع ثقافية وشبابية وفتح أبواب السياحة. نريد أن نكون فعالين جدا في موضوع رجال الأعمال الفلسطينيين والروس على التعرف على فرص التعاون وفتح أفاق العمل والسوق بين الطرفين. باختصار نريد أن تكون العلاقة فيها الفلسطيني شريك وليست مجرد متلقي للخدمة. نحن نعمل من أجل فلسطين ومن أجل الشارع الفلسطيني ومن أجل المجتمع الفلسطيني.
0: نعم، لضيق الوقت دكتور، لضيق الوقت، يعني رسالتكم الأخيرة للمجتمع، للمستمع الفلسطيني.
1: رسالتي راح تكون بسيطة جدا. روسيا بلد عظيمة وبلد كبيرة، والعلاقة معها ليست علاقة جديدة بالنسبة لنا كفلسطينيين، فالتاريخ الطويل من العلاقات الإنسانية والعلمية والثقافية مبنية على الصداقة والمحبة، ونحن في نادي أصدقاء روسيا للقرم نريد أن نعيد تنشيط هذه العلاقات خصوصا لدى الجيل الجديد. وأعتقد أن فلسطين اليوم بحاجة إلى بناء جسور مع العالم بشكل عام كاملا، ونحن تخصصنا في التوجه إلى الأبواب الروسية، ونحن نريد أن يكون نادي أصدقاء روسيا جسر فلسطيني نحو روسيا وجسر روسيا نحو فلسطين. وفي النهاية اسمحيني أن أختم هذا اللقاء، فالصداقة بين الشعوب هي اللي بتظل موجودة.
0: صحيح،
1: مهما تغيرت الظروف والظروف السياسية والظروف الحياتية، فالصداقة هي أكبر عنوان وترابط بين الشعوب.
0: نعم، إذن يبقى التبادل الثقافي والأكاديمي أحد أهم الجسور التي تقرب الشعوب من بعضها وتفتح المجال أمام فرص جديدة للتعلم والتعاون وتبادل التجارب. ومن هنا يسعى نادي أصدقاء روسيا والقرم إلى مواصلة العمل على تعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح أفاقا أوسع للتواصل الفلسطيني الروسي. الدكتور نضال حسين رباح رئيس نادي أصدقاء روسيا في فلسطين، شكرا لك، يسعد صباحك.
1: شكرا لكم ولمستمعينكم،
0: أهلا بك، كل التوفيق للجميع. إذن مستمعينا مكملين برعاية جوال الاتصالات الفلسطينيين الفلسطينية. وصلنا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم، على أمل تجديد لقائنا فيكم غدا بإذن الله. إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد، معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
2: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
3: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
4: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أعلنت الشرطة إلقاء القبض على المشتبه به في جريمة مقتل مواطن يبلغ من العمر 34 عاما وإصابة شقيقه بجروح خطيرة، وهما من قرية واد رحال، خلال شجار وقع في بلدة الخضر جنوب بيت لحم مساء أمس. وقال المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزقات لإذاعتنا إن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان تمهيدا لإحالته إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الوصول، مشيرا إلى أن شرطة محافظة بيت لحم تمكنت من القبض على المشتبه به بعد وقت قصير من وقوع الجريمة، وأن قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية انتشرت في بلدة الخضر بهدف حفظ الأمن والنظام.
2: التفاصيل ما زالت مبهمة حتى هذه اللحظة، التحقيقات مستمرة، ولكن ما يمكن الحديث فيه أنه يوم أمس أبلغنا بوقوع شجار في بلدة الخضر، لذلك تحركت قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية إلى البلدة ليتبين بنشوب شجار بين أنسباء في داخل بلدة الخضر وطرف آخر من واد رحال، الأمر الذي أدى إلى إصابة شخصين بإصابات وصفت بالخطيرة، تم نقلهما إلى المستشفيات لتلقي العلاج. بعد لحظات من وصول الإصابات أعلن عن وفاة إحداها، شاب في 30 من عمره، وإصابة آخر بإصابات وصفت بالخطيرة حتى هذه اللحظة. النيابة العامة بدورها باشرت بإجراءات التحقيق في مباشرة الشرطة وبالتحديد إدارة المباحث العامة بإجراءات البحث والتحري إلى أن تم تحديد مكان وجود الشخص الرئيسي المشتبه فيه، وتم مطاردته وملاحقته في أماكن كثيرة، وبعد ساعات تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه، وطبعا من خلال إدارة المباحث العامة والتي أحضرته إلى مديرية الشرطة، والآن جاري سماع أقواله، واليوم سيتم عرضه على النيابة للتحقيق معه لمعرفة التفاصيل هذا الخلاف الذي أدى إلى هذه النتيجة المأساوية. طبعا قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت في البلدة لحفظ الأمن والنظام ومنع الاعتداء على المواطنين.
1: إلى ذلك قال رزقات إن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءات التحقيق في ملابسات وفاة مواطن عثر عليه داخل منزل مهجور في بلدة نوبة بالخليل، وبين أنه تم التحفظ على الجثمان وإحالته إلى الطب العدلي للتشريح. وكانت الشرطة قد تلقت سابقا بلاغا بفقدان مواطن في الأربعينيات من عمره، وكانت إجراءات البحث مستمرة عنه، داعيا المواطنين إلى انتظار نتائج التشريح والتحقيقات الرسمية والابتعاد عن تداول الشائعات. أصيب مواطنان بالرصاص الحي وثمانية آخرون جراء الاعتداء عليهم بالضرب فجر اليوم خلال هجوم نفذه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على منطقة الرأس في مدينة الخليل. يأتي ذلك بينما يواصل المستوطنون حصار منازل ثلاث عائلات في بلدة قصر جنوب نابلس منذ نحو أسبوع بالتزامن مع انتشار قوات الاحتلال في المنطقة، حيث هاجم المستوطنون طاقم بلدية قصر أثناء توجهه لإعادة التيار الكهربائي إلى المنازل المحاصرة، فيما احتجزت قوات الاحتلال ثلاثة من أفراد الطاقم. هذا واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم أربعة مواطنين من قرية المنيا وكيسان شرق بيت لحم، وشابين من بلدتي سلواد وبتين شرق رام الله. أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المقدسي مأمون سالم الشيوخي على هدم منزله ذاتيا في حي العين الفوقة ببلدة سلوان بحجة عدم الترخيص، وتبلغ مساحة المنزل نحو 70 مترا مربعا، وكان يؤوي شيوخي وزوجته وأطفالهما الثلاثة، وقد بني قبل نحو عامين. كما أصدرت سلطات الاحتلال أمر إخلاء يطال منزلا وأجزاء من منازل لعائلة مراغة في بلدة سلوان، مهددة العائلة بفقدان أجزاء من مساكنها التي عاشوا فيها لعقود. قالت صحيفة هآرتس العبرية إن استياء واسعا يسود الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من توجيه وزير الجيش إسرائيل كاتس بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المتعلقة بالمستوطنين في الضفة من الجيش إلى الشرطة. ووفق الصحيفة فإن مسؤولين في الجيش يعترضون على الأساس القانوني والعملي لتوجيه كاتس، ويعتبرون أن الفصل الذي يحاول فرضه بين التعامل مع المستوطنين وبين ما يسميه الإرهاب الفلسطيني لا ينسجم مع منظومة السيطرة القائمة في الضفة ولا مع طبيعة الأحداث الميدانية فيها. وبدأ جيش الاحتلال بصياغة موقف مهني وقانوني يعتبر أن الخطة بصيغتها الحالية غير قابلة للتطبيق، وسط تحذيرات قانونية وإسرائيلية من أن تنفيذها قد يفسر دوليا بوصفه ضما فعليا للأراضي المحتلة. وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور خليل الحية فجر اليوم إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من الحركة لمناقشة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع رئيس المخابرات المصرية. وقال مصدر في حماس إن الوفد سيلتقي رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد لبحث عدد من الملفات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها مباحثات تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكدت الحركة تمسكها بخريطة الطريق المتفق عليها مع الوسطاء ومجلس السلام، في حين شددت مصر على ضرورة تنفيذ جميع بنودها وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي وإدخال المساعدات. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. وفي ساعات الظهيرة الفرصة مهيئة لسقوط أمطار متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشرقية، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. غدا يكون الجو صيفيا عاديا وغائما جزئيا إلى صاف مع انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1705-66-66-6 أو 1805-66-66-6.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد. راديو بيت لحم الفيلم. الأولى في بيت لحم. خليك معنا.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهر مأكولات، أجواء مميزة، وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: حياتنا.
1: بن الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وذكرت دائرة الأوقاف أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها وقيودها على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، واحتجزت هويتهم الشخصية عند بواباته الخارجية. ومساء أمس أدى عشرات آلاف المستوطنين صلوات تلمودية في ساحة حائط البراق غربي المسجد الأقصى. أعلنت الشرطة إلقاء القبض على المشتبه به في جريمة مقتل مواطن يبلغ من العمر 34 عاما وإصابة شقيقه بجروح خطيرة وهما من قرية وادرحال خلال شجار وقع في بلدة الخضر جنوب بيت لحم مساء أمس. وقال الناطق باسم الشرطة العميد لؤي رزقات لإذاعتنا إن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان تمهيدا لإحالته إلى معهد الطب العدلي للتشريح.
2: تفاصيل ما زالت مبهمة حتى هذه اللحظة، التحقيقات مستمرة، ولكن ما يمكن الحديث فيه أنه يوم أمس أبلغنا بوقوع شجار في بلدة الخضر، لذلك تحركت قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية إلى البلدة ليتبين بنشوب شجار بين أنسباء في داخل بلدة الخضر وطرف آخر من وادي رحال، الأمر الذي أدى إلى إصابة شخصين بإصابات وصفت بالخطيرة، تم نقلهما إلى المستشفيات لتلقي العلاج. بعد لحظات من وصول الإصابات أعلن عن وفاة إحداها، شاب في 30 من عمره، وإصابة آخر بإصابات وصفت بالخطيرة حتى هذه اللحظة. النيابة العامة بدورها باشرت بإجراءات التحقيق فيما باشرت الشرطة وبالتحديد إدارة النزاهة العامة بإجراءات البحث والتحري إلى أن تم تحديد مكان وجود الشخص الرئيسي المشتبه فيه، وتم مطاردته وملاحقته في أماكن كثيرة، وبعد ساعات تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه، وطبعا من خلال إدارة المباحث العامة والتي أحضرته إلى مديرية الشرطة والآن جاري سماع أقواله، واليوم سيتم عرضه على النيابة للتحقيق معه لمعرفة التفاصيل هذا الخلاف الذي أدى إلى هذه النتيجة المأساوية. طبعا قوات الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت للبلدة لحفظ الأمن والنظام ومنع الاعتداء على المواطنين.
1: إلى ذلك قال رزقات أن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءات التحقيق في ملابسات وفاة مواطن عثر عليه داخل منزل مهجور في بلدة نوبة بالخليل، وبين أنه تم تحفظ على الجثة وإحالتها إلى الطب العدلي للتشريح. وكانت الشرطة قد تلقت سابقا بلاغا بفقدان مواطن في الأربعينيات من عمره، وكانت إجراءات البحث عنه مستمرة. ودعا رزقات المواطنين إلى انتظار نتائج التشريح والتحقيقات الرسمية والابتعاد عن تداول الشائعات. أصيب مواطنان بالرصاص الحي وثمانية آخرون جراء الاعتداء عليهم بالضرب فجر اليوم خلال هجوم نفذه مستوطنون على منطقة الرأس في مدينة الخليل. يأتي ذلك بينما يواصل المستوطنون حصار منازل ثلاث عائلات في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس منذ أسبوع بالتزامن مع انتشار قوات الاحتلال في المنطقة. وهاجم المستوطنون طاقم بلدية قصرة أثناء توجهه لإعادة التيار الكهربائي إلى المنازل المحاصرة، فيما احتجزت قوات الاحتلال ثلاثة من أفراد الطاقم. هذا واعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين فجر اليوم من قرية المنيا وكيسان شرق بيت لحم، وشابين من سلواد وبيتين شرق رام الله. أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المقدسي مأمون سالم الشيوخي على هدم منزله ذاتيا في حي العين الفوق ببلدة سلوان بحجة عدم الترخيص. وتبلغ مساحة المنزل نحو 70 مترا مربعا، وكان يؤوي شيوخي وزوجته وأطفالهما الثلاثة، وبني قبل نحو عامين. كما أصدرت سلطات الاحتلال أمر إخلاء يطال منزلا وأجزاء من منازل لعائلة مراغة في بلدة سلوان، مهددة العائلة بفقدان أجزاء من مساكنها التي عاشوا فيها لعقود. وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور خليل الحية فجر اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى لمناقشة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال مصدر في حماس إن الوفد سيلتقي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد لبحث عدد من الملفات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها مباحثات تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قالت صحيفة هآرتس العبرية إن استياء واسعا يسود الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من توجيه وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المتعلقة بالمستوطنين في الضفة من الجيش إلى الشرطة. وفق الصحيفة إن مسؤولين في الجيش يعترضون على الأساس القانوني والعملي لتوجيه كاتس، ويعتبرون أن الفصل الذي يحاول فرضه بين التعامل مع المستوطنين وبين ما يسميه الإرهاب الفلسطيني لا ينسجم مع منظومة السيطرة القائمة في الضفة ولا مع طبيعة الأحداث الميدانية فيها. وبدأ جيش الاحتلال وفقها أرتس بصياغة موقف مهني وقانوني، يعتبر أن الخطة بصيغتها الحالية غير قابلة للتطبيق وسط تحذيرات قانونية إسرائيلية من أن تنفيذها قد يفسر دوليا بوصفه ضما فعليا للأراضي المحتلة. ختاما بحالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. وفي ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشرقية، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
2: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع. وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح. في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: راديو بيت لحم 2000، خلي السمع نضيف.

كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية عشر ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال جنوب قطاع غزة فيما انتشلت الطواقم الطبية جثمان الطفل سهيل مسعود شلوف الذي ارتقى أمس برصاص قوات الاحتلال في شارع الطينة جنوبية مدينة خان يونس. إلى ذلك قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن اللقاءات الجارية مع المسؤولين المصريين تأتي في إطار الاتصالات الدبلوماسية المستمرة التي تجريها حركته مع الوسطاء لإطلاعهم على الانتهاكات الإسرائيلية والعمل على إلزام تل أبيب بخارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام. وأوضح قاسم في تصريح صحفي أن هذه التحركات تهدف إلى وضع الوسطاء في القاهرة في صورة المستجدات الميدانية ومتابعة الالتزام بالتفاهمات المقرة. ووصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور خليل الحية إلى القاهرة على رأس وفد قيادي رفيع في أولى زيارته أو زيارة له إلى مصر منذ توليه رئاسة الحركة لبحث ملفات من أبرزها تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث سيجتمع اليوم مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد. قال اتحاد المعلمين إن الدوام المدرسي للعام الدراسي الجديد يتجه إلى أن يكون لثلاثة أيام أسبوعيا كحد أدنى في ظل استمرار أزمة صرف رواتب الموظفين العموميين، فيما يجري العمل على تأمين تمويل خارجي يتيح إضافة يوم رابع للدوام وفق أمين سر الاتحاد في بيت لحم عاصم زبون. وقال زبون إن اعتماد ثلاثة أيام يأتي في ضوء نسبة صرف الرواتب الحالية، مشيرا إلى أن الاتحاد العام للمعلمين يعمل على توفير جهة داعمة لتمويل اليوم الرابع بحيث يحصل المعلمون على مستحقاتهم خارج إطار الراتب. وأوضح أن هناك اتصالات وتحركات متواصلة مع جهات داعمة ومعنية ببرنامج إنعاش التعليم في فلسطين بهدف تأمين التمويل اللازم لليوم الرابع، مؤكدا أن توفير هذا الدعم سيتيح اعتماد دوام لأربعة أيام أسبوعيا، فيما سيبقى الدوام ثلاثة أيام في حال عدم تأمين التمويل. أعلنت الشرطة إلقاء القبض على المشتبه به في جريمة مقتل مواطن يبلغ من العمر 34 عاما وإصابة شقيقه بجروح خطيرة وهما من قرية وادرحال خلال شجار وقع مساء أمس في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وقال المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات إن شرطة محافظة بيت لحم تمكنت من القبض على المشتبه به بعد وقت قصير من وقوع الجريمة، مشيرا إلى أن قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية انتشرت في بلدة الخضر بهدف حفظ الأمن والنظام.
2: التفاصيل ما زالت مبهمة حتى هذه اللحظة، التحقيقات مستمرة، ولكن ما يمكن الحديث فيه أنه يوم أمس أبلغنا بوقوع شجار في بلدة الخضر، لذلك تحركت قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية إلى البلدة ليتبين بنشوب شجار بين أنسباء في داخل بلدة الخضر وطرف آخر من واد رحال، الأمر الذي أدى إلى إصابة شخصين بإصابات وصفت بالخطيرة، تم نقلهما إلى المستشفيات لتلقي العلاج. بعد لحظات من وصول الإصابات أعلن عن وفاة إحداها، شاب في الثلاثين من عمره، وإصابة آخر بإصابات وصفت بالخطيرة حتى هذه اللحظة. النيابة العامة بدورها باشرت بإجراءات التحقيق فيما باشرت الشرطة وبالتحديد إدارة النزاهة العامة بإجراءات البحث والتحري إلى أن تم تحديد مكان وجود الشخص الرئيس المشتبه فيه، وتم مطاردته وملاحقته في أماكن كثيرة، وبعد ساعات تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه، وطبعا من خلال إدارة المباحث العامة والتي أحضرته إلى مديرية الشرطة والآن جاري سماع أقواله، واليوم سيتم عرضه على النيابة للتحقيق معه لمعرفة التفاصيل هذا الخلاف الذي أدى إلى هذه النتيجة المأساوية. طبعا قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت في البلدة لحفظ الأمن والنظام ومنع الاعتداء على المواطنين.
1: إلى ذلك قال أرزقات إن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءات التحقيق في ملابسات وفاة مواطن عثر عليه داخل منزل مهجور في بلدة نوبة بالخليل. وكانت الشرطة قد تلقت سابقا بلاغا بفقدان مواطن في الأربعينيات من عمره، وكانت إجراءات البحث عنه مستمرة. ودعا أرزقات المواطنين إلى انتظار نتائج التشريح والتحقيقات الرسمية والابتعاد عن تداول الشائعات. أجرى وفد رئاسي بتوجيهات من رئيس الوزراء محمد مصطفى اليوم جولة تفقدية في بلدة قصر جنوب نابلس للإطلاع على احتياجاتها من المشاريع التطويرية والخدمية، خاصة في قطاع الصحة والمياه والكهرباء والبنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها من الاحتياجات في ظل الهجمة الاستيطانية على البلدة والقرى المحيطة. يأتي ذلك بينما يواصل المستوطنون حصار منازل 3 عائلات في بلدة قصر منذ أسبوع بالتزامن مع انتشار قوات الاحتلال في المنطقة. هذا وأدانت إسبانيا حصار المستوطنين للعائلات الفلسطينية في قصر داعية إلى وقف أعمال العنف والترهيب التي يرتكبها المستوطنون بحق المواطنين الفلسطينيين ووضع حد لإفلاتهم من العقاب. هذا واعتدى مستوطنون اليوم على آلية في كسارة ببلدة سنجل شمال مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا منطقة غرابة شمال البلدة وقاموا بتقطيع كوابل كهرباء من آلية لقص الحجر تعود لعائلة خليل من قرية الساوية جنوب نابلس، وسرقوا لوحة إلكترونية تقدر ب60,000 شيكل. أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنا بوقف العمل في مبنى قيد الإنشاء في منطقة المريج ببلدة دير بلوط غرب سلفيت. وكانت سلطات الاحتلال أجبرت فجر اليوم مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. وبحسب توقعات الأرصاد الجوية في ساعات الظهيرة الفرصة تكون مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشرقية، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: علينا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحافلات تقل جنودا من جيش الاحتلال باتجاه المنازل المحاصرة في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس. إلى ذلك قال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم الوادي إن البلدية لم تتمكن من إعادة التيار الكهربائي والمياه للمنازل الثلاثة المحاصرة في البلدة، وأشار إلى أن الفرق الفنية لم تتمكن من الوصول للمنازل المحاصرة بسبب اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، بينما قال أحد المحاصرين داخل منزل في قصرى إن المستوطنين يمنعون إمدادهم بالمياه وسط انتشار من قبل جنود الاحتلال وحصار المكان مع المستوطنين. في هذا الإطار أجرى وفد وزاري بتوجيهات من رئيس الوزراء محمد مصطفى اليوم جولة تفقدية في بلدة قصرى للإطلاع على احتياجاتها في ظل تصاعد الهجمة الاستيطانية على البلدة والقرى المحيطة. في ذات الإطار أدانت إسبانيا حصار المستوطنين لعائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس داعية إلى وقف أعمال العنف والترهيب التي يرتكبها المستوطنون بحق المواطنين الفلسطينيين ووضع حد لإفلاتهم من العقاب. قالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال جلب عددا من البيوت المتنقلة إلى مستوطنة كاديم المقامة شرق مدينة جنين والمطلة على الحي الشرقي للمدينة تمهيدا لإعادة افتتاحها. وأضافت المصادر أن إدخال البيوت المتنقلة يأتي في ظل معلومات متداولة بشأن التحضير لعودة المستوطنين للإقامة في المستوطنة وسط توقعات بأن تتم العودة يوم الأربعاء القادم. وكانت قد أخليت المستوطنة المذكورة عام 2005 في إطار خطة الانسحاب أحادي الجانب إلى جانب عدد من المستوطنات شمالية الضفة. في سياق قريب اعتدى مستوطنون اليوم على آلية في كسارة ببلدة سنجل شمال مدينة رام الله، وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا منطقة غرابة شمال البلدة وقاموا بتقطيع كوابل الكهرباء من آلية لقص الحجر تعود لعائلة خليل من قرية الساوية جنوب نابلس، وسرقوا لوحة إلكترونية تقدر ب60,000 شيكل. أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم مواطنا بوقف العمل في مبنى قيد الإنشاء في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، كما أجبرت سلطات الاحتلال فجر اليوم مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. إلى ذلك اقتحم مستوطنون متطرفون اليوم المسجد الأقصى من باب المغاربة وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال، وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، فيما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها وقيودها على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك. قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن اللقاءات الجارية مع المسؤولين المصريين تأتي في إطار الاتصالات الدبلوماسية المستمرة التي تجريها الحركة مع الوسطاء لإطلاعهم على الانتهاكات الإسرائيلية والعمل على إلزام تل أبيب بخارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام. وأوضح قاسم في تصريح صحفي أن هذه التحركات تهدف إلى وضع الوسطاء في القاهرة في صورة المستجدات الميدانية ومتابعة الالتزام بالتفاهمات الأخيرة المقررة. ووصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور خليل الحية على رأس وفد قيادي رفيع في أول زيارة له إلى مصر منذ توليه رئاسة الحركة لبحث ملفات من أبرزها تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسيجتمع مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد. قال اتحاد المعلمين إن الدوام المدرسي في العام الدراسي الجديد يتجه إلى أن يكون لثلاثة أيام أسبوعيا كحد أدنى في ظل استمرار أزمة صرف رواتب الموظفين العموميين، فيما يجري العمل على تأمين تمويل خارجي يتيح إضافة يوم رابع للدوام وفق أمين سر الاتحاد في بيت لحم عاصم زبون. وقال زبون إن اعتماد ثلاثة أيام يأتي في ضوء نسبة صرف الرواتب الحالية، مشيرا إلى أن الاتحاد العام للمعلمين يعمل على توفير جهة داعمة لتمويل اليوم الرابع بحيث يحصل المعلمون على مستحقاتهم خارج إطار الراتب. وأوضح أن هناك اتصالات وتحركات مستمرة مع جهات داعمة ومعنية ببرنامج إنعاش التعليم في فلسطين بهدف تأمين التمويل اللازم لليوم الرابع، وأكد أن توفير هذا الدعم سيتيح اعتماد دوام أربعة أيام أسبوعيا، فيما سيبقى الدوام ثلاثة أيام في حال عدم تأمين التمويل. أعلنت الشرطة إلقاء القبض على مشتبه به في جريمة مقتل مواطن يبلغ من العمر 34 عاما وإصابة شقيقه بجروح خطيرة وهما من قرية ودرحال خلال شجار وقع في بلدة الخضر جنوب بيت لحم مساء أمس. وقال المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات لإذاعتنا إن قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية انتشرت في بلدة الخضر بهدف حفظ الأمن والنظام بعد وقوع الحادثة.
1: التفاصيل ما زالت مبهمة حتى هذه اللحظة، التحقيقات مستمرة، ولكن ما يمكن الحديث فيه انه يوم امس ابلغنا بوقوع شجار في بلدة الخضر، لذلك تحركت قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية الى البلدة ليتبين بنشوب شجار بين انسباء في داخل بلدة الخضر وطرف اخر من وادي رحال، الامر الذي ادى الى إصابة شخصين بإصابات وصفت بالخطيرة، تم نقلهما الى المستشفيات لتلقي العلاج. بعد لحظات من وصول الإصابات أعلن عن وفاة إحداها، شاب في الثلاثين من عمره، وإصابة آخر بإصابات وصفت بالخطيرة حتى هذه اللحظة. النيابة العامة بدورها باشرت بإجراءات التحقيق فيما باشرت الشرطة وبالتحديد إدارة النزاهة العامة بإجراءات البحث والتحري إلى أن تم تحديد مكان وجود الشخص الرئيسي المشتبه فيه، وتم مطاردته وملاحقته في أماكن كثيرة، وبعد ساعات تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه، وطبعا من خلال إدارة المباحث العامة والتي أحضرته إلى مديرية الشرطة والآن جاري سماع أقواله، واليوم سيتم عرضه على النيابة للتحقيق معه لمعرفة التفاصيل هذا الخلاف الذي أدى إلى هذه النتيجة المأساوية. طبعا قوات الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت للبلدة لحفظ الأمن والنظام ومنع الاعتداء على المواطنين.
0: إلى ذلك قال رزقات إن الأجهزة الأمنية تحقق في ملابسات وفاة مواطن عثر عليه داخل منزل مهجور في بلدة نوبة غرب الخليل، وكانت الشرطة قد تلقت سابقا بلاغا بفقدان مواطن في الأربعينيات من عمره وكانت إجراءات البحث عنه مستمرة. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. في ساعات الظهيرة وفق الأرصاد الجوية الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. غدا يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل. في أمان الله.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
3: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهر مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم شارع القدس الخليل بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
4: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهر مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحافلات تقل جنودا من جيش الاحتلال باتجاه المنازل المحاصرة في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس. إلى ذلك قال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم الوادي إن البلدية لم تتمكن من إعادة التيار الكهربائي والمياه للمنازل الثلاثة المحاصرة في البلدة، وأشار إلى أن الفرق الفنية لم تتمكن من الوصول للمنازل المحاصرة بسبب اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين. بينما قال أحد المحاصرين داخل منزل في قصرى إن المستوطنين يمنعون إمدادهم بالمياه وسط انتشار من قبل جنود الاحتلال وحصار المكان مع المستوطنين. في هذا الإطار أجرى وفد وزاري بتوجيهات من رئيس الوزراء محمد مصطفى اليوم جولة تفقدية في بلدة قصرى للاطلاع على احتياجاتها في ظل تصاعد الهجمة الاستيطانية على البلدة والقرى المحيطة. في ذات الإطار أدانت إسبانيا حصار المستوطنين لعائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس داعية إلى وقف أعمال العنف والترهيب التي يرتكبها المستوطنون بحق المواطنين الفلسطينيين ووضع حد لإفلاتهم من العقاب. قالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال جلب عددا من البيوت المتنقلة إلى مستوطنة كاديم المقامة شرق مدينة جنين والمطلة على الحي الشرقي للمدينة تمهيدا لإعادة افتتاحها. وأضافت المصادر أن إدخال البيوت المتنقلة يأتي في ظل معلومات متداولة بشأن التحضير لعودة المستوطنين للإقامة في المستوطنة وسط توقعات بأن تتم العودة يوم الأربعاء القادم. وكانت قد أخليت المستوطنة المذكورة عام 2005 في إطار خطة الانسحاب أحادي الجانب إلى جانب عدد من المستوطنات شمالية الضفة. في سياق قريب اعتدى مستوطنون اليوم على آلية في كسارة ببلدة سنجل شمال مدينة رام الله، وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا منطقة غرابة شمال البلدة وقاموا بتقطيع كوابل الكهرباء من آلية لقص الحجر تعود لعائلة خليل من قرية الساوية جنوب نابلس، وسرقوا لوحة إلكترونية تقدر ب60,000 شيكل. أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم مواطنا بوقف العمل في مبنى قيد الإنشاء في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، كما أجبرت سلطات الاحتلال فجر اليوم مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. إلى ذلك اقتحم مستوطنون متطرفون اليوم المسجد الأقصى من باب المغاربة وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال، وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، فيما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها وقيودها على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك. قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن اللقاءات الجارية مع المسؤولين المصريين تأتي في إطار الاتصالات الدبلوماسية المستمرة التي تجريها الحركة مع الوسطاء لإطلاعهم على الانتهاكات الإسرائيلية والعمل على إلزام تل أبيب بخارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام. وأوضح قاسم في تصريح صحفي أن هذه التحركات تهدف إلى وضع الوسطاء في القاهرة في صورة المستجدات الميدانية ومتابعة الالتزام بالتفاهمات الأخيرة المقررة. ووصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور خليل الحية على رأس وفد قيادي رفيع في أول زيارة له إلى مصر منذ توليه رئاسة الحركة لبحث ملفات من أبرزها تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسيجتمع مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد. قال اتحاد المعلمين إن الدوام المدرسي في العام الدراسي الجديد يتجه إلى أن يكون لثلاثة أيام أسبوعيا كحد أدنى في ظل استمرار أزمة صرف رواتب الموظفين العموميين، فيما يجري العمل على تأمين تمويل خارجي يتيح إضافة يوم رابع للدوام وفق أمين سر الاتحاد في بيت لحم عاصم زبون. وقال زبون إن اعتماد ثلاثة أيام يأتي في ضوء نسبة صرف الرواتب الحالية، مشيرا إلى أن الاتحاد العام للمعلمين يعمل على توفير جهة داعمة لتمويل اليوم الرابع بحيث يحصل المعلمون على مستحقاتهم خارج إطار الراتب. وأوضح أن هناك اتصالات وتحركات مستمرة مع جهات داعمة ومعنية ببرنامج إنعاش التعليم في فلسطين بهدف تأمين التمويل اللازم لليوم الرابع، وأكد أن توفير هذا الدعم سيتيح اعتماد دوام أربعة أيام أسبوعيا، فيما سيبقى الدوام ثلاثة أيام في حال عدم تأمين التمويل. أعلنت الشرطة إلقاء القبض على مشتبه به في جريمة مقتل مواطن يبلغ من العمر 34 عاما وإصابة شقيقه بجروح خطيرة وهما من قرية ودراحال خلال شجار وقع في بلدة الخضر جنوب بيت لحم مساء أمس. وقال المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات لإذاعتنا إن قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية انتشرت في بلدة الخضر بهدف حفظ الأمن والنظام بعد وقوع الحادثة.
2: التفاصيل ما زالت مبهمة حتى هذه اللحظة، التحقيقات مستمرة، ولكن ما يمكن الحديث فيه انه يوم امس ابلغنا بوقوع شجار في بلدة الخضر، لذلك تحركت قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية الى البلدة ليتبين بنشوب شجار بين انسباء في داخل بلدة الخضر وطرف اخر من واد رحال، الامر الذي ادى الى إصابة شخصين بإصابات وصفت بالخطيرة، تم نقلهما الى المستشفيات لتلقي العلاج. بعد لحظات من وصول الإصابات أعلن عن وفاة إحداها، شاب في الثلاثين من عمره، وإصابة آخر بإصابات وصفت بالخطيرة حتى هذه اللحظة. النيابة العامة بدورها باشرت بإجراءات التحقيق في مباشرة الشرطة وبالتحديد إدارة المباحث العامة بإجراءات البحث والتحري إلى أن تم تحديد مكان وجود الشخص الرئيسي المشتبه فيه، وتم مطاردته وملاحقته في أماكن كثيرة، وبعد ساعات تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه، وطبعا من خلال إدارة المباحث العامة والتي أحضرته إلى مديرية الشرطة والآن جاري سماع أقواله، واليوم سيتم عرضه على النيابة للتحقيق معه لمعرفة التفاصيل هذا الخلاف الذي أدى إلى هذه النتيجة المأساوية. طبعا قوات الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت في البلدة لحفظ الأمن والنظام ومنع الاعتداء على المواطنين.
1: إلى ذلك قال رزقات إن الأجهزة الأمنية تحقق في ملابسات وفاة مواطن عثر عليه داخل منزل مهجور في بلدة نوبة غرب الخليل، وكانت الشرطة قد تلقت سابقا بلاغا بفقدان مواطن في الأربعينيات من عمره وكانت إجراءات البحث عنه مستمرة. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غائما جزيا إلى صاف، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. في ساعات الظهيرة وفق الأرصاد الجوية الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. غدا يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811، الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل. أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: البلد حلو، البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
3: حلو البلد في العصرية، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
2: بحجم بلد.
4: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
2: حديث البلد،
3: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
4: يا محلى

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام تحياتنا لكم، حديث البلد معكم على الهواء مباشرة بالتعاون مع شركة القسراوي التجارية الصناعية. ودائما من الأحد للخميس إحنا في بداية أسبوع جديد، إن شاء الله يكون أسبوع خير وسلام عليكم جميعا. حديث البلد عبر إذاعة مرح من الخليل 100.8 وبيت لحم 2000 على 106.3، على فيسبوك أيضا راديو بيت لحم 2000 ومرح أف أم. ما تترددوا تفوتوا تتركوا تعليقات وتحضرونا من خلال البث المباشر ومن خلال شاشة التلفزيون وأيضا من خلال منصة تيك توك. أنت أجمل وأنت أغلى. اليوم الأحد 16/8/2026، دقيقة بعد الساعة 3 في استديوهات بيت لحم 2000.

صالح كان عنا بيرفقني على هندسة الصوت من بيت لحم وإيهاب النتشو من الخليل. تحياتي لإلكم، أنا سمر الدبس. معقول تشتي بقاب يا أخوان؟ ما امبارح شتت وخلصت، ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا لما نشرت الستوريات إجاني كتير تساؤلات وتعليقات، وإنه سمر وين هاد؟ أنت مسافرة أو لا؟ أنت ليه عم بتنزلي لنا فيديوهات قديمة وإحنا عم نشعر بالحر؟ شو بدك تلطفي الأجواء؟ ونحكي لهم يا أخوان يا جماعة مالكم، أنا معكم بنفس البلد. معقول شتت في بيت لحم مؤشتت في المناطق الأخرى؟ فكانوا مستغربين امبارح من كم الأمطار اللي نزلت. يعني هي كل الشتوى تقريبا نص ساعة صح؟ تقريبا هيك إشي، لكن ما شاء الله. يعني أنا من مصرف لمصرف مشان أقدر ألحق على تجمع المياه عندي والله على الترس للأمانة. يعني غرقنا عمو سامي مبارح لأن المطر سريع والحبة كبيرة ما شاء الله، فمش ملحقة بلع المصاريف، عرفت المصارف. كمان مصارف الشارع والله مبارح كانت، يعني في بيت لحم في تجمع المياه اللي بتصير كل سنة، يعني كانت كميات واضحة تماما وكلها رغوة فوم كانت مبارح، صابونة كأنه كابين صابونة على الشارع، فكلياتها رغوة بيضة مبارح كانت، وكان في شوية زحليق بين السيارات. فالحمد لله رب العالمين أنه مرأت على خير، سيول وصلت لأريحة لأنه المصب هناك يعني أخفض منطقة، فبالتالي تجمع بصير بهاي المناطق. فالحمد لله رب العالمين أنه مبارح شفنا أجواء هيك شتوية مع أجواء يعني مش باردة، هذا أحلى ما في الموضوع. في أمطار بس ما فيش برد. نسهر لطلوع الضوء نحن واللي معنا، بدنا نولع الجو والجو يولع. أنا إجاني خبر إنه هي بتشتي بالقدس، وإذ بعد تقريبا 10 دقايق كبست في بيت لحم. بيت سحور وصلها شي تام بارح ولا لا؟ برضو كمان بيت سحور وبيت جالة وبيت لحم الدوحة، هاي المناطق يعني تقريبا معظم المناطق، لكن في الخليل مش كل المناطق، يعني القريبة خلينا نقول شوي على بيت لحم. في الشمال أبدا ما كان في شتاء.

اليوم الأحد طرأ انخفاض على درجات الحرارة، جو صيفي في مختلف المناطق مع جو حار في الجبال وحار بشكل واضح في المناطق السهلية والساحلية، لكن ليلا رح يكون الجو منتعش أو منعش عشان إحنا ننتعش. بكرة الاثنين الجو كمان صافي ما في تغيير يذكر على درجات الحرارة. يوم الثلاثاء نفس أجواء يوم الاثنين، على ما يبدو أنه كل الأسبوع هذا رح تكون الأجواء منعشة أو صيفية عادية، يعني ما في ارتفاع فوق 30 درجة مئوية. بالقدس 28، في بيت لحم 29، بالخليل 27، بأريحة 37 درجة مئوية، وبعمان 30. أهلا يا نسمات، أهلا وسهلا، أهلا يا ذكريات، تحياتي لثائر ولكل الأصدقاء. إمساديل كمان مساء الخير.

حاجز الكونتينر حاليا سالك، عش غراب سالك، بن نعيم سالك، النشاش سالك، المنشية مغلقة، دوار قوع سالك، فرش الهواء سالك، راس الجورة فاتحة وسالكة، وفرش الهواء كمان اليوم فاتحة وسالكة، والنبي يونس فاتحة وسالكة. بسم الله ما شاء الله، اللهم لا حسد. ثلاث بوابات الخليل بما فيهم الرئيسية راس الجورة فاتحين وسالكين، دورة سالكة، الفوار سالكة، زيف سالكة، الفحص سالكة، سعير كمان سالكة، ومراح رباح سالكة، والعروب العجوري للأسف هي العروب والمنشية مغلقات. أهلا يا سناء، تحياتنا وأشواقنا الحارة لك، ولا تزعلي.

تك تك تك تك. أنا بعرف التكتكة لأم سليمان بس لا لا ما حدا يتكتك إلا فيروز لو سمحتوا. هاد مين؟ وائل كفوري.

أنا والله من بعد ما ضعف بطلت أتعرف لا على شكله ولا على صوته ولا على نسيت أغنياته أصلاً. زبطت معه. رشدي فريحة مساء الورد، أهلا وسهلا، تحياتنا لحل حور رزان شاور مساء الورد.

أبو حسن الله يسعد مساك أكرم العواسي، بنمسي عليكم من قلقيليا، تحياتنا لقلقيليا وأهلها من خلالك يا أكرم، أهلا وسهلا.

طيب يا اخوان، امبارح مشاكل باكثر من منطقه، من بين المشاكل او الشجارات اللي صارت يعني للاسف حاله قتل وحاله اصابه حرجه خطيره في بيت لحم. وهذا الـ يعني الكلام احنا بنرفضه جمله وتفصيله. شو ما كان موضوع ما تسالوا عن الاسباب، في كتير ناس أو ليش الحق عمين، شو السبب، طب ليش هي، طب السبب امرأة، طب الحق عليها، لما عرفتوا ما تسألوا مرات عن السبب، قولوا مرفوض ممنوع. ليش يعني انتوا بتروحوا لموضوع الشجارات؟ ليش بنوصل لهاي المرحلة؟ ليش بنوصل لحالة قتل؟ ليش الواحد بفقد عقله؟ ليش الواحد بيعتدي وبيأذي انسان غيره؟ شو ما كانت الاسباب، احنا ما بدنا نسأل عن الاسباب ولا بدنا نحكي في موضوع الاسباب، لكن انه نوصل لهاي الحالة هذا الكلام مرفوض. امبارح يعني قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله أنه خلصت على هيك، وإن شاء الله تكون في خلصت، لأن دائما في تبعيات ما بعد حالات القتل، لأن في إنسان قتل، في دفن، في شخص آخر جريح وبحالة خطيرة، أهله الله يصبرهم، والقاتل تم إلقاء القبض عليه وهو في التحقيق اليوم بالسجن، أهله كمان للقاتل شو بده يصير فيهم. يعني في كثير أشياء تبعيات ما بعد حالة القتل، فإن شاء الله يا رب هيك الله يصبر أهل الضحية، أو ما بعرف ممكن شو ما كان الموضوع، بس إنه ما بدنا نوصل لهاي الحالة. في أكثر من منطقة كان بنفس الوقت بنفس اليوم شجارات أو عائلية أو جيران أو أصحاب، أو يعني التطور اللي قاعدين بنشوفه في موضوع القتل حدث ولا حرج. لسه كنا قبل كم من يوم نحكي عن كارثة كادت أن تحصل بين يعني آليات ضخمة كالباجر والمزليق وهيك، إنه يلحقوا بعض، كان قتلوا بعض أو كان دمروا بعض بهاي الأدوات الخطرة الممكن، يعني هي مش أدوات هجوم ولا أدوات شجار ولا أدوات، يعني عرفتوا أنه يستخدموها بهذه الطريقة، كمان هذا خطر. بكل الأحوال الله يحمي البلد من كل شيء، يعني في فتنة أو في شجارات من هذا النوع، لأنه إحنا المفروض نكون إيد واحدة وإيدنا على وقلوبنا على بعض، ما نوصل لهاي الحالة. لحظة غضب ممكن تهدم عمر كامل من الندم، الندم للقاتل والندم كمان على من افتعل المشكلة. مثلا يمكن لو ضبط نفسه، أو بدناش نحكي باللو لأنه كلمة لو تفتح عمل الشيطان الصراحة، وإنه خلص اللي صار صار. الشجار ببلش بكلمة، بزعلة، بنظرة، بكف من هون، كلمة من هون، لكن بنتهي بفاجعة لا يمكن إصلاحها، لا يمكن إعادة الشخص اللي إحنا فقدنا أبدا ولا بأي حال من الأحوال. حتى المصاب ممكن ترجع حالته طبيعية، بس نفسيته ما رح ترجع طبيعية، ويمكن يرجع فاقد عضو، يمكن الواحد يصيبه شلل، يمكن عمى جراء إصابته. لكن ضبط النفس عدوا للعشرة، هذا المطلوب. من ملك غضبه أنقذ نفسه وغيره من الندم. دائما حاولوا أنكم تضبطوا نفسكم، والأشخاص الحكماء في العيلة لما بسمعوا عن مشكلة، يعني قد تحدث مشكلة، يحاولوا أنه يضبطوا الموضوع قبل ما تصير هاي المشكلة، لأنه عادة بيكون في مؤشرات على أنه بدها تصير مشكلة، بيكون في يعني كلمات، تصرفات، بنقول والله الله يستر رح يصير كذا، الله يستر فلان عصب، الله يستر فلان طلع من البيت، الله يستر فلان اتصل على أخوه، على أبوه، على أولاد عمه، إجاه فهمت؟ يعني في مؤشرات بتقول أنه رح يصير مصيبة. فالحكيم في العائلة المفروض لما بسمع عن هذا الإشي أو في خلاف عائلي ضخم وكبير ممكن يتطور، حتى لو هو في منطقة ثانية، المفروض أنه يحضر فورا، المفروض أنه يحاول يضبط النفس، أو استنوا هيني جاي، هيني بدي أعمل، يبعثوا أجهزة أمنية، يبعثوا كبار العائلة، عشائر، قبل مش بعد حالة القتل ونكون فقدنا هذا الإنسان قبل. لما بتحس أنه ممكن في مشكلة على الطريق، هدول الأشخاص لازم يتصرفوا قبل بدء المشكلة أو الشجار، مش بعد نلم حالنا ونروح، إلا بدنا نروح
نطيب خاطرهم، بدنا نروح نشرب فنجان قهوة عندهم، بدنا نروح نمنع مزيد من حالات القتل. أو طب ليه ما تحركتوا من البداية؟ ما تستهينوا بأي قصة أو أي طوش صغيرة عائلية، لأنه إحنا في وقت للأسف الواحد مش متحمل. يعني هاي المشكلة، إنه إحنا بنقول إحنا في وضع صعب، فكأن مسموح لإلنا إنه نزعل زيادة شوي، نغضب أكثر وأكثر، نستخدم أدوات نقتل. يعني من ما تقوليش من وراء مين، لأنه أنا ما بدي أحكي في الموضوع. ما تقوليش مين السبب. أنا في البدايات قلت ما بدي أحكي شو الأسباب ولا من وراء الأسباب، بغض النظر هو ولد، هو امرأة، هو رجل، هو سيارة انضربت، هو سرقة، هو أيا كان الموضوع. ما بدنا نحكي شو هي الأسباب، بدنا نحكي إنه أنت ما بحق لك إنك تقتل، ما بحل لك إنك تعتدي. أنت زعلان من إشي؟ عادي طق راسك بالحيط. بدك تشكي على حدا؟ هاي القانون. مش عجبتك مرتك؟ طلقها. زعلان من أخوك؟ ابعد عنه فترة. إلك ميراث فيه؟ قضاء. إلك مدر يعني، بس إنه ما تروح تعمل تفتعل شجار أنت بتبلشه بس ما بتعرف شو نهايته. فهذا اللي كنت بدي أحكيه. الإيد اللي بتمتد في لحظة غضب ممكن تقضي على حياة كاملة، على عيلة، على نفسه وعلى المجني عليه وعيلته وعيلة المجني عليه. رح يضلوا طول العمر بحسرة وندم وأذى وزعل وغضب، ما رح ينتهي أبدا. إذا حضر الغضب غاب العقل، وإذا غاب العقل حضر الندم.

بدي وصل لنا رسالة إنه الناس مسطلين. إن دعم بعد فوات الأوان لا يعيد ما كان يا أخوان، أبداً أبداً.

ألو، أحكي لكم هاي القصة عن ثواني من الغضب، إيش ممكن تعمل فيما بعد، وقديش ممكن تترك أثر ما رح يخلص أو ما رح ينتهي أو ما رح ينتسى. في أحد الأحياء، خلينا نقول في بيت لحم، وقع خلاف بسيط بين شابين بسبب موقف عابر، تعليق، تنمر، كلمة غلط من هذا النوع. بلش الموضوع فعلا بكلمة غاضبة، ارتفعت الأصوات، سكر بوزك، سكر تمك، بدعس على راسك، انت مش عارف انا مين، بربي، فهمتوا؟ هيك الصراحة بتصير، وبعدين بتصير الألفاظ البذيئة من هذا الحكي، وبتتجمع الناس حولهم وببلشوا يفضوا هذا الخلاف. أحد الحاضرين حكى لهم: يا أخوان، الغضب إذا هلأ كبر أكثر وأكثر رح تندم. ما سمعوا كلامه، الغضب سيطر على الشابين. في لحظة متوهورة بينهم تحولت المشاجرة إلى اعتداء خطير، انتهت بمقتل أحد الشابين بنفس المكان بنفس الوقت المشاجرة. بعد ما خلصت طبعا بمقتل أحد الشابين، وعي الشاب اللي قتل وقعد بتفرج على اللي صار، إنه إيه أنا يعني وصلت معي أنا أقتله. سبب الخلاف كان كلمة صغيرة، وما كان بتذكر يعني إنه فترة الخلاف نفسها أو الشجار، يعني ما عم بتذكره، يعني فقد هذا الوقت من المشاجرة. هو بتذكر إنه غلط عليه، هو رد له الغلط، هو ضربه، هو يعني لوصل لمرحلة القتل، بس كيف هاي الفترة صارت ما بيعرف، كأنه هيك لمح البصر. وهون لما يغيب العقل بغيب، لما بيجي الغضب بغيب العقل، ولما بغيب العقل أو برجع العقل بيجي الندم هون. فعرفتوا يعني هذا الشخص يعني من بعد ما هدي يعني قال: شو أنا بدي يصير بحياتي؟ يعني انتهت حياتي مثل ما انتهت حياة هذا الشاب الآخر، يعني انتهت بمعنى الكلمة. هذا رح يروح يقضي حياته بالسجن وبالندم، وهداك خلص فارق الحياة. لكن بعد إيش؟ ممكن تستغرق المشاجرة دقائق أو ثواني، لكن أثرها ممكن يمتد إلى بقية العمر. لذلك الابتعاد عن الشجار عند اشتداد الغضب مش جبن يا أخوان، أبدا مش جبن، لا، ولا انتقاصة منك انك توقف شجار، ولا انه انت مش رجال اذا قلت له الله يسامحك، ولا انه انت صغير اذا قلت له الله معك وتركته ودرت له ظهرك، ابدا. بالعكس، هاي الرجولة يعني لما بتيجي عند الرجل حالة من الغضب قد يفقد فيها عقله وتراجع، هاي قمة الرجولة والإنسانية بنفس الوقت. الحكمة إنقاذ نفسك وإنقاذ الآخرين بالوقت المناسب، هي الثواني الأولى.

0: مزبوط يا محفوظ، يكون الشخص حليم بالوقت المناسب.
1: اختياراتي مدمرة حياتي، حياتي اختياراتي.
0: بالله عليك لا تحكي لي عن اختياراتي، كل ما تحطي لي أغنية بحس خليها، بس بحس حالي إنه يعني إنه هذا وقت الأغنية هاي بالذات اختياراتي أنا مدمرة حياتي، فأنت بتحطني بموقف إنه أنا أسأل نفسي إنه ليش يا ليه ليه، فبتذكرني في أشياءات الواحد في حياته إنه اختياراته هي اللي مدمرة حياته فعلا. أمس ديل العفو عند المقدرة صح. مين يا اخوان اختياراته دمرت حياته؟ هلا احنا ما عم نحكي عن اختيارك بالزواج ولا اختيارك بالعمل ولا اختيارك ببيتك اللي انت عايش فيه ولا اختيارك لسيارتك ولا اختيارك لمكان، يعني عرفتوا بشكل عام في احنا عنا مرات بيكون عنا خيارات، بنختار شيء على شيء او بنفضل شغلة على شغلة او مكان على مكان او شخص على شخص، بعد فترة بنلاقي انه احنا لا ياريتنا ما اخترنا هذا الشخص او هذا المكان او هذا الشيء واخترنا الشيء الآخر كان في المقابل، فهون بنقول إنه اختياراتي دمرت حياتي.

العطاء دون طلب يكون أعظم، والمحبة دون تردد تكون أروع، والصدقة دون مصالح تكون أصدق. الصدقة ولا الصداقة؟ جلال، بكل الأحوال يسعد مساك، وكذلك مساء الخير لأبو حس.

جديد عمر العبد الله تغنى لعجلون ولأربد وللعقبة وللمفرق لكل، يعني هو بعد ما غنى أغنية عاطفية للكرك شلونكي احتجوا كل المدن فقالهم تعالوا استنوا شوي والله لأبدع إلا أفرجيكم شو راح أغني لكم. فغنى هاي الأغنية، مع أنه غنى هاي الفكرة شمالت ونية إربد، واليوم أهل الشمال ربداوية، عرفت هيك

طيب هاي مقاطع بسيطة بس إنه رح يكون المقطع الطويل أو الأكثر خلال الفترة الجاي. اليوم شفت صورة للأسير الصحفي محمد عرب خلال جلسة محاكمته كانت اليوم، صورة تنشر لأول مرة لهذا الأسير بعد أكثر من عامين من اعتقاله من مستشفى الشفاء بمدينة غزة. يعني أنا لما شفت الصورة قلت أولا مستحيل هذا الشخص، أنا لو ما قرأت الخبر حطوا الصورتين جنب بعض بقول مستحيل هذا الشخص هو نفسه هذا الشخص. يعني لما تم اعتقاله كان عمره يمكن، أو أنا بخمن أنه 40 سنة، بخمن أنه هيك 40-45 سنة. بالصورة الثانية اللي بعد عامين وأكتر بشوي كأنه عمره 90 سنة، يعني شبه هيكل عظمي، عجوز كبير، دقن الشيب، الشعر، الوزن، الحجم، الملامح، الحزن، القهر، كل شيء واضح بهاي الصورة الثانية. الصورة الأولى هو صحفي ينقل أخبار، في نضارة بوجهه، ممتلئ، يعني مش عادي، ممتلئ شوي، لكن بعد سنتين من الاعتقال ولا كأنه هو ولا كأنه بيشبه ولا كأنه من عيلته، يعني شخص آخر مختلف مدمر جسديا ونفسيا.

نرجع لموضوع أزمة البنزين يا أخوان. مجددا هذه الأزمة في رام الله مع انقطاع البنزين في غالبية المحطات. هذا في رام الله، في بيت لحم ما في أي مشكلة حتى اللحظة ما واجهتنا. شفت المحطات يعني فاتحين ومتوفر بنزين وسولار. هل باقي المناطق يا إخوان اللي عم بتابعونا يكتبوا لي في منطقتكم مثلا غير رام الله في الشمال أو في الخليل أو في أي منطقة أخرى، هل بتعانوا من انقطاع المحروقات اليوم الأحد أو لا؟ مساء الخير يا لؤي، بعت لي على الماسنجر إذا كان بالإمكان أي أخبار أنتم حابين تنقلوها، يعني حسب المنطقة الموجودين فيها. من أخبار اليوم كمان خلينا نمرق على قسرة، أحد المحاصرين داخل منزل في قرية قسرة. المستوطنين منعونا أنه نتزود بالمي، يعني هاي العيلة محاصرة في بيتها بسبب إحاطة المستوطنين للمنطقة ولهذا المنزل. يعني خلصت المي من عندهم، ما سمحوا لهم يطلعوا يتزودوا بالمي. رئيس بلدية قسرة بيقول كمان لم نتمكن من إعادة التيار الكهربائي والمياه للمنازل المحاصرة، وعلى فكرة هي مش بس منزل، ثلاثة منازل محاصرة في البلدة. والسبب شو؟ اعتداءات مستوطنين وجيش الاحتلال. يعني بلشوا بالمستوطنين وجيش الاحتلال بيكون يعني يحيط بالمستوطنين لحمايتهم. طبعا تزامنا مع وصول وفد من منظمة اليونيسف الدولية لإيصال المساعدات، الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية تجاه المنازل المحاصرة في قسرة جنوب نابلس. هذا الكلام قبل ساعتين. حاولوا اليونيسف هذه المنظمة الإنسانية الدولية أن توصل المساعدات للمنازل الثلاثة المحاصرة على الأقل بالمياه والمواد الغذائية، إلى أنه الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية لمنع هذه المساعدات من الوصول.

طيب بخصوص العودة إلى المدارس، بحسب اتحاد المعلمين، شوفوا السيناريو المبدئي اللي ممكن يصير بمدارس الحكومة والوكالة خلال الفترة القادمة، يعني في بداية شهر 9 إن شاء الله العودة للمدارس. السيناريو المحتمل أن يكون بحسب الحكومة 3 أيام دوام، صح؟ يعني 3 أيام دوام، بس اتحاد المعلمين بيقول احنا ممكن يكون في عنا يوم رابع للدوام. كيف ممكن يكون يوم رابع؟ لأن ممكن يحصلوا على تمويل خارجي إذا قدروا حتى يقدروا يكملوا اليوم الرابع. إمكانيات الحكومة بتأمن 3 أيام، لكن هذا التمويل إن وصل وحصل ممكن يكون في يوم رابع للدوام المدرسي. إذا توفر هذا الدعم يصبح الدوام 4 أيام، وإن تعذر سيبقى الدوام 3 أيام. هذا بحسب اتحاد المعلمين، لكن ما في أي تعليق حاليا من وزارة التربية إلى أنه ممكن يكون 3 أيام.

طيب بيقول لي صالح انه صار بالامكان عرض صورة الصحفي في سجون الاحتلال محمد عرب خلال جلسة محاكمته التي عقدت اليوم بعد اكثر من عامين على اعتقاله من مستشفى الشفاء بمدينة غزة. اليوم اول مرة بتم نشر صورة للأسير الصحفي محمد عرب. شوفوا هاي الصورة يعني مثل ما انا شفتها او لا، ولا كأنه هو، كأنه جده، مش كأنه أبوه، كأنه جده للشخص الأسير عرب قبل وبعد سنتين تقريبا من الاعتقال. هي أول مرة بتظهر هذه الصورة للأسير أبو الأسير عرب من قطاع غزة. يعني شوفوا الملامح، التغيير، النحول، التعب، القهر، كل هاي العلامات يعني الأشياء باينة وظاهرة على وجهه. فالله يكون بعونه وإن شاء الله الفرج القريب لكل أسرانا البواسل في سجون الاحتلال. طيب خلينا نروح لفاصل بنرجع بنكمل. رح يكون معنا برضو قراءة بالصحافة العبرية، في كثير أشياء ممكن إحنا نمر عليها بالصحافة العبرية. في شغلتين أنا لفتوني في الموضوع. بعد الفاصل إن شاء الله بنكون مع الأستاذ مازن أبو شمسية المختص بالصحافة العبرية بالتعاون مع شركة القصرية التجارية الصناعية.

جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

قلت واحنا رجعنا لكم متابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم جميعا، تحياتي لكل الاصدقاء من خلال الاذاعه الموجات ومن خلال فيسبوك ومن خلال التلفزيون وتيك توك. حديث البلد مكمل معكم بالتعاون مع القصر والتجاريه الصناعيه عالم من التسالي.

0: طيب خلينا نتابع آخر الأخبار والتطورات بالصحافة العبرية ونسأل كم سؤال للأستاذ مازن أبو شمسية المختص بالصحافة العبرية على الهواء مباشرة. أستاذ مازن مساء الخير.
1: أهلا مساء الخير، تحياتي أهلا بكم.
0: أهلا وسهلا، كيف حالك اليوم؟ تمام
1: الحمد لله دائما الله يخليك.
0: أهلا وسهلا، بداية خلينا من خلالك يعني شو لفتك بالصحافة العبرية اليوم، لأن كمان في عندي يعني استفسارات على بعض الأخبار أو على مواقع التواصل الاجتماعي إذا بدك، لقادة إسرائيليين تحدثوا عن الضفة الغربية، تحدثوا عن الشعب الفلسطيني، تحدثوا عن أكثر يعني معاناة الفلسطينيين كيف بتداولوها، خلينا نقول بهذا اللقاء بداية، بس خلينا نشوف شو لفتك من الأخبار أستاذ مازن.
1: يعني هو يعني موضوع معاناة الفلسطينيين يندرج دائما في السياق الإعلامي.

0: كان خطيب أزمة بيننا وبين الدول، وهذه الصور تأخذ جلالة على أنه هؤلاء إرهابيين وما إلى ذلك، ولكن لا يعملون شيء. طبعا اليمين المتطرف يؤيد هذه التصرفات ويقول لك احنا لازم نسيطر ونستوطن ونعمل ونسوي كل التفاصيل هذه. هذه اولا. ثانيا بان حاليا حارز يعني هناك في التصريحات التي نوعا ما تبدي نوعا من المرونه تجاه الفلسطينيين، حتى اليساري او الوسطي يكون حذر فيها لكي لا يكون اعتلاء للمناظرات الافتخاريه ضدهم في الانتخابات القادمه. وبالتالي الذي يحصل بانه عندما يتم الحديث عن معاناه فلسطينيين لا يتم الحديث بشكل يرتقي الى هذه المعاناه، وانما كخبر يمر مر الكرام داخل قناه 12 او قناه 13، ولكن ليس بالحجم المطلوب لمثل هذه المعاناه كما كنا نشهد في السابق. كان في منظمات اسرائيليه تطالب وتتظاهر وتفعل شيء، اليوم ما فيش منه. وبالتالي يعني لا اعتقد ان هناك يعني شيء يرتقي الى هذا الذي اقوله. حتى كمان في الجانب لما تحدث عن السفير الامريكي اذان هذا التصرف من قبل الارهابيين المستوطنين في القصر، لماذا؟ لانه احد المالكين هو يعني يحمل الجنسيه الامريكيه، والا لم نتحدث، لان هذا هو نتحدث من ناحيه قانون جنسيه امريكيه وليس من ناحيه انتماء فلسطيني.
1: نعم. طيب خليني أسألك أو يعني نقرأ مع بعض كيف ممكن يتم تناول موضوع ما تم الإعاز فيه يعني وزير الحرب كاتس يوعز للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية بدلا من الجيش. يعني هذه المطالبات أو يعني الإعاز فعلا إذا ما تمت على أرض الواقع، شو يعني هذا الكلام وقديش ممكن يكون يعني في تغييرات على أرض الواقع بهذا الخصوص؟
0: شوفي أخت سمر، يعني عادة يعني اللي بيروحوا على إسرائيل ما بيشوفوش الجيش، بيشوفوا الشرطة حرس الحدود، يعني زي ما بيسموها في الأمريكان الحرس الوطني. الآن هذا الشيء لما بيكون في معاملة الشرطة اللي جزء منها حرس الحدود، هذا بيكون كأنه موجود على أراضي هي من ضمن أراضي الدولة العبرية الاحتلالية، يعني كأنه داخل 48، كأنه داخل ما تسمى بدولة إسرائيل. لكن هذا الشيء طبعا وكأنه يريد يعني يريد أن يصار إلى ضم هذه الضفة الغربية لكي يتم إنفاذ القانون عليها. الآن هناك أصوات داخل إسرائيل تقول بأنه هذا الشيء لا يمكن أن يطبق، فالجيش هو أساسا الآن الناعي. ثانيا بانه يعني عناصر الشرطه لا تكفي لعمل مثل هذا الشيء على الاطلاق. المساله الاخرى بانه هذا يناقض جميع الاتفاقيات التي رعتها دول معينه. يعني اليوم مثلا كان في فتوى من قبل مشاع العاد، مثلا هذا الضابط سابق في الاداره المدنيه وهو محلل في الشؤون العربيه والفلسطينيه، وزائد ايال عليم اللي هو مراسل الشؤون العسكريه في القناه رقم 11 وكمان في الراديو الاسرائيلي، قالوا بان هذا غير قابل للتطبيق لانه اساسا هذا بده اجراءات معينه، وبالتالي الحديث يدور عن يعني وخلصوا الى نتيجه بانه هذا شيء انتخابي من قبل كاتس الذي يسعى ان يكون يعني منتخب في الانتخابات القادمه، رغم انه تم تحصينه في قائمه الليكود، الا انه هذا الموضوع انتخابي وكانه يعني يريد ان يعني يغذي الدعايه الانتخابيه لسموتش وبن غفير ونتنياهو. هذا المتوقع منه،
1: يعني خطوة تخدم اليمين في الانتخابات المقبلة.
0: طبعا لما انت بتقولي انه المستوطن هو يعني الشرطي اللي هو اللي بده يعني الشرطي اللي هو تم اللي صارت اسمها شرطة بنغفير وحرس حدود بنغفير هي اللي تسيطر على الوضع، يعني معناته بنغفير يعني معناه الوضع مستوطن بده يسيء انه يمنع المستوطنين، هذا كيف صارت؟ وبالتالي الموضوع صحيح في منتهى الخطوة، لكن يعني هناك محللين إسرائيليين قالوا بأن هذا الشيء لن يحدث، ويكون هناك ضغط دولي بهذا الخصوص في الوقت الذي تعاني.
1: طب أستاذ مازن، يعني من خلال مثلا التحليلات إذا بدك، هل ممكن أنه يكون هذا الكلام جزء من انتقال تدريجي من حكم الجيش إلى حكم الشرطة في الضفة الغربية؟ ممكن هذا يعني ينتقل بشكل تدريجي؟
0: أنا بقولك إيش بقول بعض الإسرائيليين، لكن كل الاحتمالات واردة. يعني هذا من أحد أساليب الضم الهادئ يعني وحقائق، وبعدين هذا بده يكون قبل الانتخابات ورقم

0: الانتخابية. هذا إذا حصلت الانتخابات ربما تحدث أمور كبيرة تمنع الانتخابات حسب القانون الإسرائيلي، إنه والله مش وقته هلا من أجل الانتخابات، لأنه القانون بيمنح نتنياهو صلاحية تأجيل هذه الانتخابات.
1: اليوم كمان لفتني في موضوع أقوال بن غفير، يعني صرنا نشوف تصريحاته زي ترامب صراحة، كل شوي بيطلع لنا بموضوع أو بحدث أو بمطالب. اليوم قرأت بأنه بيقول للفلسطينيين أنه عودوا إلى دولتكم الأصلية، يعني على الفلسطينيين هاي نصيحة وتحذير بنفس الوقت أن كل فلسطيني يعود إلى دولته الأصلية. وكان بينادي أيضا بمزيد من الاغتيالات في قطاع غزة، من المفترض هيك مطالباته أنه من 30 ل40 شخص اغتيال يجب أن يكون في قطاع غزة.
0: هذا مش جديد أختمر، يعني من أيام شارون يقول من هو الوطن البديل، وكمان كان يقول أنه هذول كلهم أكثر من مليون يروحوا على الدول العربية ويشوا فيها. هذا شيء حكي من جديد، ولكن يعني شيء طبيعي، لأن هناك اعتلاء لهذه المنصة حاليا من أجل الانتخابات ومن أجل ترسيخ حكم اليمين الإسرائيلي ومن أجل كمان الدعاية الانتخابية. دائما وأبدا المصلحة الفلسطينية هو مصلحة الدعاية الانتخابية الإسرائيلية، حتى هناك اهتمام فلسطيني بالدعاية الانتخابية الإسرائيلية والانتخابات أكثر من الانتخابات الفلسطينية القادمة صراحة. وبالتالي الموضوع أنا اللي بيهمني الإحصائية، وهذه حابب أحكيها من خلالكم.
1: نعم.
0: ما هو الوضع الداخلي في إسرائيل؟ لطالما كان هناك استطلاعات قبل أي انتخابات، ما هو الشيء الأهم الذي يريد الإسرائيلي من المسؤول عنه أن يهتم به؟ دائما كان الموضوع الأمني والموضوع الداخلي في إسرائيل، لكن المرة هذه تصور بأنه 41% من المستوطع آرائهم يقول لك أنه بهمنا هو غلاء المعيشة، تخفيض غلاء المعيشة، وهذا لأول مرة بشوفه لأول مرة على الإطلاق. يعني اختلفت الآية. رقم 2 اللي هو توحيد الشعب، عفوا رقم 2 اللي هو المساواة في تحمل العبء العسكري والتجنيدي في الجيش الإسرائيلي، في إشارة إلى أنه يعني في كثير من الحريدين بتجنبوش للجيش الإسرائيلي في الوقت اللي جنود آخرين بتجنبوا بيجيبوا على قيمتهم 300 400 500 يوم، يعني في الوقت اللي الحريدين ما بتجنبوش. والشيء الثالث كمان اللي هو وحدة الشعب، يعني بيطالبوا في وحدة الشعب. يعني معنى آخر هذه المتعك تعكس حالة داخلية، حالة أزمة داخلية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية داخل المجتمع الإسرائيلي. هذا ما يمكن أن يتم النظر عليه وتفسيره أكثر فأكثر، بأنه إسرائيل ليست كما كانت في السابق. يعني بمعنى آخر لما هذا الشخص بيعاني وبطلب أن يكون يعني تخفيض غلاء المعيشة، هذا يعني أنه زهق البلد. يعني إذا كان ما فيش أسعار منيحة وفي تخفيض لغلاء المعيشة، أنا تارك وطارق كيف بالضبط. هذا الشيء مؤشر مهم، بينما سابقا كان الموضوع الأمني في إشارة إلى أنه كان هناك رخاء اقتصادي لكل العائلات في إسرائيل.
1: نعم. طب خليني أسألك أخيرا، إذا كان في أي تحديث على موضوع السفر معبر الكرامة من الجانب الإسرائيلي، هل في أي معلومات محدثة بهذا الخصوص عن تمديد مثلا ساعات المعبر أو فتح أيام أخرى للعمل؟
0: للأسف ما عندي إجابة، لأنه ما مش نتابع الموضوع على أخصمر، ما عندي أشكر على الموضوع، ما ضعفت شيء ما سمعتوش يعني.
1: نعم. شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية أستاذ مازن أبو شمسية، المختص بالصحافة العبرية وعلى الأغلب السياسية، منها مشان هيك يعني أنا تجاوزا سألت هذا السؤال. كنا على أمل أنه يكون في عنا معلومات من يتابعون الأخبار العبرية أكثر. شكرا بكل الأحوال، شكرا، يعطيك ألف عافية وبقية نهار آمن بإذن الله. بكل الأحوال، حركة المعبر في كلا الاتجاهين اليوم لغاية الساعة 1:30 كانت، يستمر العمل باتجاه القادمين حتى الساعة 4، وحركة نشيطة، حركة يعني أقرب إلى الأزمة خلينا نقول، بس مش أزمة كاملة. فما في أي تحديث، يعني على ما يبدو كان يعني صار في معلومات عنا بهذا الخصوص.

فغير الله وباقي بعون الله فلسطيني وباقيين على هذه الأرض. لكن احنا كل يوم في عنا أزمة. موسم قطف الزيتون هاي أزمة رح تكون، ومين رح يحمي هذا الموسم خلال الفترة القادمة مع اقتراب هذا الموسم؟ في مخاوف من المزارعين في قلقيلية وفي كل المدن القريبة من التماس، يعني الأراضي الزراعية بتخوفوا من عدم تمكنهم من الوصول إلى أراضيهم من قطف محاصيلهم في ظل انتشار البؤر الاستيطانية وانتشار المستوطنين في مناطق واسعة من الريف الشرقي للمحافظة سواء قلقيلية أو غيرها. المزارعين بيطالبوا بحماية، خلينا نقول بالفترة المقبلة، ومن اعتداءات المستوطنين ومنع تكرار أيضا وصولهم إلى الأراضي الزراعية حتى يحصدوا المحصول. فمشان هيك مطالبات أنه يكون يعني حماية ومساندة في موسم الزيتون، وتساؤلات مين اللي راح يوفر هذه الحماية في الموسم الحالي.

من أخبار اليوم، كوشنر يعقد اجتماع بعد قليل مع قيادة حماس في القاهرة بوجود قطريين وأتراك ومصريين قبل التوجه إلى إسرائيل. من قبل ربع ساعة الأمطار بدأت تهطل في مناطق الأغوار وشمال شرق الضفة الغربية. امبارح كان في منطقة الجنوب، اليوم في الأغوار وشمال الضفة، شمال شرق الضفة الغربية.

قيادي إيراني بيقول لترامب اهتم بسلامتك بدل من التهديد المستمر بشأن مضيق هرمز. الليلة الماضية أكثر من 800 مسيرة أوكرانية تشن واحدة من أضخم الهجمات الجوية، انفجارات وحرائق ضخمة ترسم سحبا سوداء في سماء موسكو.

رئيس الكولومبي السابق جوستافو بيترو بيقول وبيشكك في طبيعة البعثة الإسرائيلية للمساعدة في عمليات الإنقاذ بعد الزلزال المدمر، وقال إذا دخل الجنود الإسرائيليون إلى كولومبيا وهم عم بيحملوا أسلحة بدل من الأدوية فإن الأمر رح يكون خدعة، والدخول بأسلحة شو يعني؟ يعني احتلال عسكري للأراضي الكولومبية من دون إذن من مجلس الشيوخ. صحيفة هارتس تحدثت عن حرب غزة وقالت هي الأطول والأكثر كلفة في تاريخ إسرائيل، بلغت كلفتها حتى الآن 420 مليار شيكل، والاستهلاك الفعلي في بعض أنواع الذخيرة كان ضعف المخطط له. حاكم تكساس شو بيقول يا اخوان؟ بيهدد بسحب منح مطارين. ليش؟ لتوفيرهما مرافق وضوء وغرف صلاة للمسلمين. طالب بمراجعة التمويل المخصص لمطاري دالاس وورث جورج على خلفية توفير مرافق وضوء وغرف صلاة للمسلمين. اعتبر أنه يمنح معاملة خاصة، يمنح يعني بيمنحوا هذا المطار معاملة خاصة على أساس ديني، وهذا طبعا بيقول أنه بيخالف القانون، مش لازم يكون لا في مصلى ولا في غرف للوضوء من الأساس، لأنه بيخالف القانون ويعني بيكون في معاملة خاصة وتمييز ديني. وبيطالب وزارة النقل الأمريكية وإدارة الطيران الفيدرالية بفتح تحقيق في المطارين، كما أمر بمراجعة شاملة للمنح التي تقدمها الولاية لهما مع احتمال سحب التمويل الحالي أو وقف منح مستقبلية.

0: طيب بدي أقول مساء الخير لمحمد لنسمات لكل الأصدقاء الموجودين معنا في المتابعة اللي تركوا كمان تعليقات. زهرة مساء الخير، محفوظ أهلا وسهلا تحياتي، وحمزة زبون مساء الخير، أبو أمجد سدر الحمد لله رب العالمين كل شيء تمام. أكيد بنعاني كل يوم من العالم اللي بيشتروا، بس الكل بعرف إنه المحطة مسكرة في نص الليل بيعبوا لبعض هاي الوسط أو المعارف. يعني زهرة إذا بتعرفي لك حدا من هذا النوع برضو مش غلط، أكيد رح تعملي نفس الإشي. كل واحد يعني بيحاول يدبر حاله بالطريقة اللي بيشوفها مناسبة. أبو عمر صبر جميل والله المستعان، آمين. أكرم ممكن نسمع مقطع من أغنية بعيد عنك حياتي عذاب بكرة؟ ذكر بالله عليك بكرة إن شاء الله بنسمعك إياه لأنه خلص وقت البرنامج. أكرم بيقول ما في بنزين، ما في أي توريد في قلقيلية من مبارح. شكرا لكم أصدقائي، وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد، بنشوفكم بكرة على خير وسلام. شكرا صالح، وشكرا لإيهاب، وتحياتي لكم. أنا سمر الدبس، ودائما مع القصراوي التجارية الصناعية. إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدري.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: حطينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3،

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، مشاهد النزوح من بعض قرى الجنوب تعود من جديد.
2: القصف اللي صار كان بطريقة مرعبة جدا، اضطرينا نترك بيتنا، اضطرينا نترك كل شيء.
1: إصابات واعتقالات في هجمات للمستوطنين ومداهمات لقوات الجيش الإسرائيلي في الخليل.
3: أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع 10 مصابين، 2 منهم بالرصاص الحي.
1: والحوثيون يستهدفون مجدداً مدينة المخا وميناءها بالمسيرات والصواريخ الباليستي.
4: قصف بناء المخا وخروجه على الخدمة لا يضر بالميناء وحده، بل يضر على حياة الناس وأرزاقهم، قد انعكس على حركة السلع أيضاً.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان، ولقاء جديد ويومية الشرق الأوسط معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. شهد جنوب لبنان أمس السبت أعنف موجة تصعيد منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في 26 من يونيو حزيران الماضي، حيث حصدت غارات إسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهراني أرواح 11 شخصا بينهم 3 أطفال بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وترافق ذلك مع عمليات تفجير عنيفة نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة طلوسة وفق ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام. هذا وقد أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن الغارة على منطقة دير الزهراني جنوبي لبنان استهدفت أمس أبو حسن علاء الذي وصفه بأنه قائد بارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت الصحفية ميساء عبد الخالق. مرحبا بك سيدة ميساء، ما هي انعكاسات التصعيد الإسرائيلي الذي وقع بالأمس وهل من جديد في هذا اليوم؟
5: مساء الخير. إذا أردت أن ألخص المشهد أقول تصعيد بالنار وسط غموض يكتنف موعد الجولة الثامنة من المفاوضات المحدد مبدئيا في الأول من سبتمبر المقبل. أما بالنسبة لليوم يعني تعتبر اعتداءات اعتيادية، محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة كفرة دون وقوع إصابات، وأيضا نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة مجد الزون. هذه التفجيرات المستمرة، وأيضا وزارة الصحة اللبنانية أصدرت بيانا أعلنت فيها أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى اليوم 4346 قتيلا و 12301 جريحا.
1: كان هناك حديث بالأمس عن حركة نزوح يعني شوهدت أو لوحظت بشكل مكثف بعد التصعيد الإسرائيلي أمس.
5: مدينة تصعيدة أي بوابة الجنوب اللبناني فعلا شهدت العائلات موجات كبيرة من النزوح وسط قلق كبير حول جولة جديدة من الحرب. يعني اللبنانيون فعلا قلقون من جولة جديدة من الحرب في ظل هذا التصعيد، خاصة أن بيان حزب الله أيضا توعد بالرد، لأنه حزب الله بعد كل هذا التصعيد وتوعد بالرد على تكثيف كل هذه الاعتداءات قائلا إنه على إسرائيل أن تفهم جيدا أن اعتداءاتها وتجاوزاتها ومحاولاتها فرض أمر واقع لا يمكن أن تستمر وستقابل بما يناسبها.
1: طب في ظل هذا التصعيد هناك من يتحدث عن مسار تفاوضي بين إسرائيل ولبنان، هي الجولة الثامنة كما أشرت قبل قليل، فهل ما حدث بالأمس يمكن أن يهدد بإسقاط هذا المسار أم أنه يسير يعني بطريقة طبيعية؟
5: نعم، لماذا كل هذه المخاوف حول الجولة الجديدة من المفاوضات رغم أن لغاية اللحظة لم يتم الإعلان من مصادر رسمية عن إلغاء مثل هذه الجولة، ولكن الرئيس هون كان في بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية أن هذه رسالة واضحة للمسار التفاوضي والجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق وقف أو إلى تطبيق هذا الاتفاق، ولكن بطبيعة الحال الموقف الرسمي اللبناني التزم بالمسار في المفاوضات ولبنان لا يريد الحرب. وطبعا هناك استمرار التواصل مع الوسيط الأمريكي لوقف كل هذا التصعيد، ولكن اليوم أعتقد أن هدوء حذر وسط مخاوف من الوصول إلى تلة علي الطاهر، لأنه أمس شهدنا تعرض قصف مدفع إسرائيلي وتنشيط بالطيران المروحي من نوع أباتشي لمحيط طلة علي الطاهر والعين الإسرائيلية على طلة علي الطاهر وهي من المرتفعات ذات الأهمية العسكرية.
1: شكرا جزيلا لك مساء عبد الخالق، الصحفية كانت معنا من بيروت. وفي عقب الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة تجددت مشاهد نزوح من بعض قرى جنوب لبنان أمس، حيث غادر الأهالي منازلهم بحثا عن أماكن أكثر أمانا وسط تصاعد التوتر وتزايد المخاوف بين السكان. ملك الحلبي المنسقة بقطاع الحماية الأمنية باتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان وأحد القائمين على مراكز الإيواء بمدينة صيدا تحدثت ليوميات الشرق الأوسط.
6: موجة النزوح الأخيرة هي مبارح تمت إلى 24 ساعة، تم استقبال 50 عائلة، وصلنا لل 158 تقريبا، 158 عائلة حاليا، ل 500 شخص صاروا العيال اللي صارت تجي بعدها. كنا عم نحيلها لبلدية صيدا، وبلدية صيدا كانوا عم بيحيلوا لمراكز تانية، وكانت كمان عم نتعاون مع بلدية حارة صيدا وفتحوا مركز إيواء لإلون وكانوا عم يستقبلوهن. طبعا نحن بهذا الشيء طبيعي اللي بدنا نأمنه للمدينة المدنيين هو الحماية بأماكن آمنة. تم تجهيز لهم فرش جديدة، تم طلب مراوح، طلب شراشف. الموجة كانت كبيرة والحمد لله تم استيعابه لحد الآن.
1: ملك الحلبية المنسقة بقطاع الحماية الأمنية باتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان أودرا. إذن فقد عاش سكان في المناطق التي تعرضت للقصف أمس في جنوب لبنان ساعات من التوتر والقلق وسط مخاوف من تجدد التصعيد. اثنان من سكان الجنوب يرويان تفاصيل ما عاشاه وكيف بدت الأوضاع بعد القصف.
7: خايفين أطلع أنا كثير بخاف، لأن العالم كلها طلعت هني مطلع نزح الثالث ورابعة صار شي أول مرة، ما عاش فينا أصلاً، نحن كثير مضايقين يعني. رخنا ما لا شي، ما حداش بطلع فينا، بعد شوي حنشحن.
2: أنا من جنوب لبنان، نحن رجعنا على بيتنا بعد ما هدت الأمور وبلشنا نصلح ببيتنا لحتى نقعد فيه. اللي صار مبارح هو كان جنوني، القصف اللي صار كان بطريقة مرعبة جدا، اضطرينا نترك بيتنا، اضطرينا نترك كل شيء ونرجع ننزح على بيروت عن دار ابنا. هاي الحالة صرنا عم نعيش كليتنا بجنوب، صار هذا السيناريو عم يتكرر مرة بعد مرة، يرتب تبعات نفسية واقتصادية علينا وعلى عائلتنا.
1: اثنان من سكان الجنوب اللبناني. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد برر التصعيد بأنه رد على ما وصفه بخرق حزب الله لوقف إطلاق النار، وقال إن الحزب استهدف قوة إسرائيلية بمسيرة أدت إلى إصابة 3 جنود بجروح خطيرة. من ناحية أخرى، أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل تتطلع إلى فتح باب مفاوضات جديدة أكثر طموحا مع لبنان تحت رعاية أمريكية. لصورة أوضح عن الموقف الإسرائيلي ينضم إلينا من القدس الصحفي منير الغول. مرحبا بك سيد منير. إذن إسرائيل تقول إن الغارات جاءت ردا على هجوم لحزب الله، ما سقف الرد الإسرائيلي بحسب المتوفر من معلومات؟ وهل هناك مؤشرات على أن العمليات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني ربما تتجه إلى مزيد من التصعيد؟
8: نعم، يعني إذا أردنا الحديث عن الهجمات الأخيرة في جنوب لبنان من قبل الجيش والطيران الإسرائيلي تحديدا، فإنه يمكننا قراءة المشهد من خلال التصريحات الأمريكية الأخيرة التي أعلن من خلالها مسؤولون أمريكيون أنهم يتفهمون سبب الضربات الإسرائيلية، وبالتالي هذا مؤشر واضح وربما ضوء أخضر من الولايات المتحدة عندما خرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار بحجة إصابة 3 من الجنود الإسرائيليين بجروح جراء مسيرة حزب الله في مرتفعات تل علي الطاهر، وبالتالي التصعيد وارد وطالما كان هناك أخضر من قبل الولايات المتحدة أولاً، وفي ضوء التعليمات التي أصدرها وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالرد على ما وصفوه باختراقات حزب الله.
1: طب كيف تفسر الحكومة الإسرائيلية هذا الجمع بين التصعيد العسكري وبين إعلانها في الوقت نفسه استعدادها لفتح مفاوضات جديدة أكثر طموحا مع لبنان؟
8: هذا التصريح يأتي في ظل الضغوط الأمريكية فقط على الجانب الإسرائيلي والمتعلق بأحد البنود الخلافية الرئيسية في المنطقة، خلاف غزة، سوريا، لبنان. وبالتالي التجميل هو الهدف الواضح من هذه التصريحات، ولكن في حقيقة الأمر وعلى أرض الواقع هناك المزيد من الهجمات والغارات، ونعتقد أن التصعيد سيستمر وترتفع وتيرته كلما اقترب موعد الانتخابات الإسرائيلية التي أصبحت تشكل عبئا ومازقا سياسيا كبيرا لنتنياهو.
1: أشكرك شكرا جزيلا من القدس الصحفي منير الغول.
9: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: إلى ضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب اليوم الأحد عدد من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي واعتداءات شنها مستوطنون في مناطق متفرقة من محافظة الخليل جنوب الضفة وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها تعاملت مع 10 إصابات خلال هجوم للجيش الإسرائيلي والمستوطنين على حارة الجعبري بمدينة الخليل. في الخليل أيضا قالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء إن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت شابا في بلدة بيت أمر شمال المدينة عقب اقتحام منزله، كما اعتقلت 4 مواطنين في قرية المينيا وكيسان شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية. مزيد من التطورات مع الصحفي من رام الله محمد أبو الرب.
3: أصيب 10 فلسطينيين باعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون وقوات من الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع 10 مصابين، 2 منهم بالرصاص الحي، 1 من المصابين يبلغ من العمر 60 عاما أصيب بالظهر واليد، والآخر يبلغ من العمر 46 عاما وتم اعتقاله من قبل قوات الجيش، وذلك في أعقاب هجوم نفذه مستوطنون إلى جانب قوات من الجيش الإسرائيلي على حارة الجعبري في منطقة الرأس بمدينة الخليل. يتزامن ذلك مع حصار دخل لليوم الثامن على التوالي على عدة عائلات في منطقة رأس العين في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس. المستوطنون قاموا بحصار هذه العائلات داخل منازلها، قطعوا المياه والكهرباء عن هذه المنطقة، واعتدوا على طواقم بلدية قصرة التي حاولت تباعا إعادة التيار الكهربائي والمياه لهذه العائلات، ولكن بعد تدخلات عدة تمكنت البلدية من إعادة الكهرباء. وفي ساعات ما بعد ظهر هذا اليوم تمكنت طواقم من اليونسف من الوصول إلى هذه المنازل وإدخال بعض الأغذية ومياه الشرب والأدوية إلى العائلات المحاصرة. يتزامن هذا الاعتداء والحصار لهذه المنازل في وقت أعلن فيه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن نيته نقل صلاحيات متابعة المستوطنين في الضفة الغربية من يد الجيش الإسرائيلي إلى يد الشرطة الإسرائيلية. الفلسطينيون يتخوفون من هذه القرارات الجديدة والتي يعتبرونها بأنها خطوة متقدمة وخطيرة على طريق ضم الضفة الغربية دون أن يكون ذلك وفقا لإعلان رسمي من قبل الحكومة الإسرائيلية بضم أراضي الضفة. ويأتي ذلك أيضا وسط تخوفات من المواطنين، خاصة في ظل أن الشرطة هي تحت إدارة الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير الداعي إلى تهجيرهم من أراضيهم، وبالتالي قد يكون ذلك يحمل أبعادا أيضا بمنع إخلاء بعض البؤر الاستيطانية العشوائية وغير القانونية حتى وفقا للقانون الإسرائيلي، إلى جانب منع اعتقال المستوطنين الذين ينفذون هجمات ضد الفلسطينيين، وخاصة أن هناك عقوبة الاعتقال الإداري تم إلغائها بحق المستوطنين من قبل الوزير إيتمار بن غفير.
1: الصحفي محمد أبو الرب كان معنا من رام الله. إذن فقد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي الجمعة نقل صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنات الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية التابعة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها الوزير اليميني المتشدد إيتمار بن غفير. القرار أثار استنكارا واسعا في الضفة الغربية واعتبر من أخطر القرارات منذ عام 1967، وعده البعض خطوة نحو تكريس الضم الفعلي للضفة الغربية بحسب مواطنين تحدثوا إلينا.
10: أصف لك يا دبار شامل، بدهم يجلدونا ويحكمونا. اليوم اجوا علينا المستوطنين وضربوا علينا حجار واتصلنا على الشرطة، حد ما جتش، اتصلت على تلفون بعد ساعة قلنا المستوطنين راحوا خلص. بعد نص ساعة اجوا يدوروا على تبعين النشطاء تبعين السلام، أخذوهم. لما روح المستوطنين أكل المعلم تبعها من فيها في عنده 70 سلام وفي عنده صحفية ما عرفناش نشتري فيه صح. ودى الشرطة مشان يأخذهم النشطاء أخذهم حملهم على المركز الصحفية ما قدر يأخذهم صحفية مركز.
11: الصلاحيات كلها راح تكون تحت مسؤولية الشرطة والشرطة مين اللي مسؤول عنها؟ هو ذنقفير بده يلبي كل رغباته وكل الأفكار اللي كان يطمح فيها ويطبقها على سكان الضفة الغربية كجزء من عملية الضم الكبرى اللي بيطمح فيها. فهنا الخطورة منها، مش الخطورة انه يكون مين اللي بده يحكم الضفة الغربية.
12: هذا الموضوع انا بكون متابع من الشرطة، بكون رادع للمستوطنين من الشرطة، بكون هذا قرار يعني دمار لنا وخسارة لنا يعني خطورته بشكل. اذا بكون رادع لهم بهذا القرار احنا تبعين المسافر كنا هوا حرقونا حارق، تعرضنا لهجم يعني بشكل يعني وحشي بشكل. والله هذا قرار مأساوي، مش بس من هالحين، قبل ما يتحول قرار الشرطة حياته مأساوية للغاية.
1: مواطنون من الضفة الغربية المحتلة. على جانب آخر، وصفت منظمة العفو الدولية ما يجري في بلدة قصرى جنوب شرقي نابلس بأنه إرهاب استيطاني منسق واستراتيجي، مؤكدة أنه ليس حادثة معزولة، وذلك تعليقا على حصار مستوطنين إسرائيليين منازل 3 عائلات فلسطينية في البلدة. وقد وصل اليوم إلى قصرى وفد من منظمة يونيسف محملا بمواد غذائية وتموينية إلى المنازل المحاصرة. نستمع لبعض السكان.
13: مثل الجيش مثلا قاعد في بيتي يعني في ماخذ تكون عسكرية، ويوم حتى بدلوا الشفت اللي هو في بيتي راح جوا واحد بداله. اما اللي تغير على الوضع يعني انه المستوطنين مش متواجدين في شكل دائم، بروحوا بيجوا يعني، بس الجيش بمنعهم والماء صلحوا الكهرباء، تمكنوا من تصليح الكهرباء، وهي المي قاعدين ان شاء الله خلال نص ساعه الكواصل ان شاء الله هي قاعدين بيسووا فيها. الموضوع اللي طلع والراحه والجاي انت بس في دارك مسموح لك تقعد. هو اللي يونيسيف بتوقع اللي وصلنا، جاب لنا مستلزمات طبيه وصحيه يعني زي اشتغلت زي هيك، وجاب معه مي وشويه اكل.
14: طبعا كثير محاولات حرق كانت تصير، استفزازات انه من يوم الاحد الماضي حطوا خيمه باب البيت ومنع الحركه وسكروا الطرق وقطعوا المي والكهرباء ولا خلوا حدا يطلع ولا حدا يفوت، وغير انه يعني كل النزول صار 24 ساعه، كل شوي يجي يحاول يفتح الابواب يطلعوا الزينكو هيك يعني في ينسى اكيد من المنطقه يعني وفي امور جابوا مواد غذائيه وامور اساسيه هيك شيء، فالحمد لله بتكفي زياده او بتوفي او بتصبر غرض صحيح.
1: مواطنون من بلدة قصرى المحاصرة من قبل بعض المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. وما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من BBC، والساعة الآن هي 3:18 بتوقيت غرينتش. إلى جولة في أخبار الشرق الأوسط.
15: BBC أخبار الشرق الأوسط.
16: مقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال وإصابة 17 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. والجيش الإسرائيلي يقول إن الغارات استهدفت مسؤولا عسكريا في حزب الله. مواطن من جنوب لبنان:
2: اللي صار امبارح هو كان جنوني، القصف اللي صار كان بطريقة مرعبة جدا، اضطرينا نترك كل شيء.
16: إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين والقوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. إصابة فلسطينيين إثر تعرض خيمتهم لقصف جوي إسرائيلي من طائرة مسيرة في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس في قطاع غزة.
15: BBC أخبار الشرق الأوسط.
16: القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات اقتحام وتفتيش في عدة قرى بريف القنيطرة بالتزامن مع تحليق الطائرات الإسرائيلية في الجنوب السوري. شاهد عيان:
17: توغل الدورية الإسرائيلية مؤلفة من 4 عربات قاموا بنصب حاجز وتفتيش المرة.
16: الجيش الإيراني يقول إنه يتعين على قطر السماح له بإرسال فريق لتقصي الحقائق لمعرفة مصير 3 طيارين إيرانيين مفقودين من سلاح الجو. الظلام يغرق غرب ليبيا إثر انفجار محطة كهرباء مدينة الزاوية، وسائق شاحنات المياه في ترهونة يضربون عن العمل بسبب عدم حصولهم على حصص كافية من الديزل. السلطات المغربية توقف 10 المهاجرين غير النظاميين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء في غابة قريبة من المعبر الحدودي مع جيب سبتة الإسباني. هذه تحياتي هند سليم.
15: BBC أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن مستمعينا الكرام إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
15: يوميات الشرق الأوسط.
1: ومعي في جولة اليوم زميلتي ريم إدريس. مرحبا بك ريم.
18: مرحبا بك محمد ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: يبدو أن هناك أحداث في الضفة الغربية يعني استحوذت على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
18: صحيح محمد، تتواصل التطورات هناك. فخلال الساعات الماضية أظهرت مشاهد متداولة انتشار قوات إسرائيلية أمام عدد من المخابز وإجبار أصحابها على إغلاق أبوابها، وذلك محمد بالتزامن مع فرض قيود على حركة الفلسطينيين في المنطقة.
1: نعم، يبدو أيضا أن المشهد الميداني في الضفة ليس هو المسيطر فقط، ولكن المشهد المناخي أيضا لاقى اهتماما كبيرا لا سيما في شوارع القدس.
18: بالطبع محمد، شهدت المدينة ومحيطها هطول أمطار غزيرة وغير معتادة في ذروة فصل الصيف، تسببت في سيول وفيضانات واستدعت تدخل فرق الإنقاذ وذلك لإجلاء عالقين. وانتشرت مقاطع مصورة توثق هذه الحالة الجوية الاستثنائية، وهذه إحدى المشاهد التي ترصد غزارة الأمطار وما خلفته نستمع لها.
19: شباب الوضع مش طبيعي، والله ما جابت بالشتاء زيها. شوفوا يا إخوان، شوفوا الماي.
20: نزول الحسبة يا شباب، سيارات غركانة.
21: نفق العذرية تسفر غرق عالم جوا، سيارات غرق جوا جوا.
1: إلى أين تأخذنا المحطة التالية ريم؟
18: إلى اليمن وتحديدا إلى تعز، حيث حظي مشهد مفاجئ باهتمام واسع من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في اليمن بعدما وثقت مقاطع متداولة على موقع إكس انهيارا أرضيا مفاجئا وسط أحد شوارع المدينة. المشهد محمد أثار قلقا واستغرابا بين المواطنين ومرتادي الشارع بعدما ظهرت حفرة واسعة بشكل مفاجئ أعاقت حركة السير. دعنا نستمع لمن وثق هذا الفيديو.
1: كيف تفاعل النشطاء على مواقع التواصل مع هذا المقطع؟
18: جاءت التفاعلات متسائلة بالدرجة الأولى عن أسباب هذا الانهيار المفاجئ، خاصة أن الحفرة بدت واسعة وعميقة ولا تشبه هبوطا عاديا في سطح الطريق، ما دفع كثيرين إلى التساؤل عن سبب انهيار جزء كبير من الشارع بهذه الصورة.
1: من أين سنختتم هذه الجولة؟
18: من السودان، حيث أعادت أزمة الكهرباء إلى الواجهة عادة تراثية سودانية قديمة تعرف باسم المشلعيب وتسمى أيضا المعلاق في بعض المناطق، وتستخدم هذه العادة محمد تقليديا لحفظ الطعام وتبريده.
1: باختصار، هل يمكن أن نعرف ما هو المعلاق أو المشلعيب؟
18: نعم، هو وسيلة بسيطة تصنع يدويا من السعف أو جريد النخيل أو حتى من القماش، شرط أن يكون القماش بارد ويسمح بمرور الهواء، وتعلق في الحوش وتوضع داخلها أوعية الطعام، ثم ترفع بعيدا عن الأرض وعن متناول الحشرات أو الحيوانات، مما يساعد على حفظ الطعام في الهواء البارد بدل من تركه مكشوف. طبعا نستمع.
22: ده المعلقة الجديدة يا أخوان، عاني لحمنا وده بعد عشان ودير الكهرباء.
1: إذن بالعودة إلى الماضي في السودان نختتم هذه الجولة، شكرا جزيلا لك ريم.
18: شكرا.
1: إلى قطاع غزة، حيث أصيب عدد من النازحين بجراح وصفت حالة عدد منهم بالخطيرة جراء تعرض خيمتهم لقصف جوي إسرائيلي من طائرة مسيرة ظهر اليوم في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس، وفقا لما أكدته مصادر الإسعاف في مستشفى الكويت التخصصي الميداني. إلى ذلك أفادت مصادر محلية بأن سكانا ونازحين في منطقة دوار أبو حميد وشارع السكة شرق مدينة خان يونس المحاذية للخط الأصفر قد عاشوا مساء أمس حالة من الرعب عقب ورود أنباء عن تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية، تزامن ذلك مع استهداف المنطقة بعدة قذائف وإطلاق نار كثيف، ما دفع عددا من السكان إلى النزوح من أماكن وجودهم خشية على حياتهم وسط حالة من التوتر والخطر الشديد.
23: القذائف يعني سقطت بشكل مباشر على المنازل وفي الشوارع العامة. في نفس الحدث طلع الطيران المروحي وأطلق النيران بشكل مكثف. بعد مرور تقريبا ساعة طيران الحربي أيضا قام بإطلاق أكثر من 3 صواريخ داخل الخط الأصفر، يعني استهدفت عدة منازل.
0: الصوت كان يعني يكاد يقنعك انه بزل عليك انت شخصيا. طبعا حصلت طبعا الحاجة من الخوف انك كنت تجري في الشارع، ستات اطفال كله بعيط طبعا لان هما مش عايزين يرجعوا مأساة النزوح تاني. يمكن ده الحاجة الوحيدة اللي يمكن خليتهم تبكي مش الموت، لان اعتقد ان الموت خلاص احنا اخذنا عليه واخد علينا.
4: فجأة واحد القذائف صارت تترمى على مناطق مدنية يعني كلها مدنية. الأطفال أنت بتعرف الإشي خلص لدرجة إنه الواحد فكرها إنه دخول يعني دخل ضر علينا.
1: مواطنون من قطاع غزة. إلى اليمن، حيث شن الحوثيون هجمات جديدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على مدينة المخا ومينائها في محافظة تعز وعلى مدينة مأرب وسط اليمن وفقا لمصادر محلية حكومية. مواطنون من المخا تحدثوا إلينا.
5: يعد ميناء مدني، بالتالي لها انعكاسات كبيرة جدا، أهمها التأثير على سلاسل التوريد الغذائية والدوائية، خاصة لمحافظة لمنطقة المخا بشكل خاص وعموم اليمن، خاصة محافظة تعز التي تعد المحافظة الأولى من حيث عدد السكان للجمهورية اليمنية. أيضا سيساهم هذا الضرب في ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة.
6: شن قصف عشوائي على الأحياء السكنية في مدينة المخا، ويسفر عن هذا القصف سقوط ضحايا مدنيين. وفي الأيام الثلاثة الأخيرة شنت هذه الجماعة على ميناء المخا قصف ميناء المخا وخروجه على الخدمة، لا يضر بالميناء وحده بل يضر على حياة الناس وأرزاقهم. هناك صيادين وعمال وموظفين وأسر تعتمد على هذا الميناء، قد انعكس على حركة السلع أيضا والأسعار والمعيشية. المدني هو الحلقة الأضعف، هو من يدفع فاتورة الحرب من قوت أسرته ومستقبله.
24: لليوم السابع والميليشيات الحوثية تواصل استهدافها لميناء المخا. ميناء المخا ليس مجرد منشأة بل مشريان مهم للحياة الناس، وخروجه عن الخدمة بسبب القصف ينعكس على الغذاء والدواء والأسعار والأرزاق للمواطنين. وراء كل ذلك أسرة فقيرة تحاول توفير قوت يومها، ومريض ينتظر دواء، وأب يخشى ألا يستطيع تأمين احتياجات أطفاله. اليمني تعبوا من الحرب.
1: مواطنون من مدينة المخا في اليمن. وفي وقت تعاني فيه مدينة ترهونة الواقعة جنوب شرقي العاصمة الليبية طرابلس تعاني فيه أزمة متفاقمة في مياه الشرب، دخل سائقو شاحنات نقل المياه في إضراب عن العمل احتجاجا على عدم حصولهم على حصة كافية من الديزل. يأتي الإضراب في وقت تزداد فيه الحاجة إلى صهاريج المياه، ما يضع أزمة المياه في المدينة أمام تداعيات جديدة قد تزيد من معاناة السكان. نستمع.
25: جيل المواطن ما عندهش باش يرفع المي، جيلي أنا ما عنديش نافتة، شو بندير لنا؟ باي تجي مع كمية محدودة، لما جايني من الأصابع وجاي بوتي حاطة هنيتها يسقي فترونه ومسقيش فترونه، مطالبني يوفر لنا النفط ويدير لنا بطاقات يعبي كل أسبوع للسيارة أسبوعيا، معاش تجي توري وجهه بكريك في الشيل، لكن نبي سيارة المية اللي جاي يعبي في ميته ويمشي يروح. وهم ما عندهم أوكار هنا مدرسين هنا في ترونة، أربع مكانات ولا خمس مكانات موجودين ويعبي فيها ويجي يمص فيها ويبيع فيها الجمعة بخمسة دينار. ما فترون مجرين فسترون مجرين في خط الدوائم ومجرين في أولاد معرف ومجرين في الكوانين.
26: لازم ندير لي حل، أني احتجاج، احتجيت أني في سبيل المواطن مش في سبيل لنفسي. في شاحنات يقول لك أنت شاحنة لما نجي يقول عبي لي بعشرين جنيه أنت تبيع في المية، أني اسمها تبيع في النفطة، ما نبيعش النفطة. أني في موجود سيارات موجودة في الشيل 24 ساعة يبيع نفطة ويجي نلقاه في الطابور قدامي مقام شاد طابور، أني ما نعبيش. باهي كيف الحل؟
1: مواطنون من مدينة ترهونة الواقعة جنوب شرقي العاصمة الليبية طرابلس. ومعهم نصل إلى ختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط، حتى يتجدد اللقاء مع حضراتكم في الثالثة عصرا بتوقيت غرينتش غدا بإذن الله. تقبلوا تحيات فريق العمل، إبراهيم خليل في الإشراف العام، الإعداد مروة جمال، الإخراج نغم إسماعيل، مهندس الصوت طارق يحيى، وهذه تحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.